معركه ابناي الا للطله موسيقي التمثيليات سنه 1906 ورح اصير يوم ثلاث ديب ابناي بوليس اباي ابحبرنا يورو بعل جاردين كواجا اقل فارس عواته وجماعته اتكبين اند اعطوهم ثورة اقل افشلو واتكم صلهما كالاي اصير ثورة اريتريا فارس محير باي هم دير ناسه لطحاكي نا امان قصتا

0: Signor Salvatore, salamat.
1: Misi dahan ko hokin na rajafka.
0: Dahan tu. Luuk nta tabat ko maat sakalleko.
1: Pawrozo. Luuk min mintu.
0: Min Hamid Idris Awate wa jamaatu.
1: Ah, fai. Ay hallo.
0: Itjardin hallo.
2: Kabar sanal amza akat masil. Itjardin hallo. Yo mat itjardin shaytan maat sahalay tibleni. Mun belawka.
0: Hana gilna ina qadiyat bugusam hillena. مثلك حتى قضيت على لبناني بس سلام الحزه من كبيلوني انت انسان اجنبي سبت انت كم اجنبي عند قدمك قتمبر حق بك لكن لما نتفانيك فنجينا وفنجا ابايك تتقلب كان بيلوك وحق فيك بك هيني من قرون متصنا اجن نتفاهم بيلوك الا
1: بابيني طوالي لوكم كبوته اللي كوبي لكم بلوم ودي بجاردين هيني صابح ازومام هليكم بيليكم بلوم سامح ليك
0: ايوه
1: وانت هيني من التا جاردين لهلا باقي حووز بقو اندر ايكا حرا دقلو وبونا سكر وروز زابا قلو لكن التا ايكات لقام لتحدي باقاتوهم حاي قلق لي تنسو قدام كدنق اللي ترأمونو مالبوني
0: مرحبا سنيور سالفاتوري
1: مسلك سلام قلنو دان حزه لينا بيلو من يوم تلا قونونو وقانا انتلا بيلوني كوفوغ الامبروني تنسر وبقو عمان اندبالعكم هنا انجابكم قلت ما يسعو دحن اقن نترئيتو

0: عود منو سدهل بيه؟
1: والله كله تمام هلا.
0: عواتوا جماعتو ما طام هلاكم سمعنا بلا فرحة تلا كان تلوم بيلكم.
2: ايوه بنسديكم ما طنا.
1: والله ناقصت الليت قلبو. قال حق وانا اقسم انينا هي بيتكم سبت امره. نو اشتغل هيكيتو.
0: الاتو؟
1: ايوه.
0: كاكلاس سنهل بيه.
1: مرحبا.
3: من انت؟ وقف.
4: انا تعود. حامد لك يا علا.
3: ثابت في مكانك. ما تتحرك.
5: ها عود متاكا؟
4: ايوه متاكو.
5: كواجه ركبكاهو؟
4: ايوه ركبكوهو حامد.
5: ان شاء الله للوكنا ابصحكاهو واتكبتايو منك.
4: سن فرحا قلو واتكبتايو. انا ثورة اريتريا سديه وايدان ديكوني مثل خلاف الليبياني ومشاكل بيريني. قلمت عمار لقبقنا عزومة وادق لكم الليكو يومتي صابح التجار ديني متوني يبي ليكم. واتر اسلا صابحي حنا وانتم مثل نتفاهم بيلا.
5: قروم قروم كلاس قيس انت تحرك نبراكم الدالو.
4: حامد اديك لجماعات لعجعيت لشافكات لتجار دين هليت التلقتو نفر برا قلت رأم النوم ألبو نبيلا سنيور سالفاتوري.
5: تمام تمام سامعك هليكو. انت بس اذا قيس اما تشغلك ودي.
4: مرحبا.
5: عادمكم هليكو ابايك من مدول قبي فتايك همك.
6: مرحبا عنجا.
5: لجماعة دالو بلوم
6: جاهزين حبري قلت ان تاكل لنا
5: من امرا لأملو لك ادام دقم من قبي هي دمك النجال الطوتو قال لنا تبقس.
6: حاضر

0: لا شفتات أكانه ليت مامي
1: شفتي تبلني ثورة بل
0: كي بلا بوكا ثورة سبعة على بقوسة أفعت على ميلة بقوسو يومة لكن ساعتهم قلت رمشتو
1: شاطر منك شاطر هليت مني
0: عود ميت أهفو بين كاس كماك أمكا
1: هجي نوستا
0: يلا يلا شغل كودي
2: ها أي هلو للجماعة أي هلو
0: هلو هلو تلي جاردين لأجتلا قزاف التحن تيها تبس أحاب عموما لنا نافر قلت أفقروا منهم حزيه اللي يكون أنا
2: بوليس إلا زكيرات بيات الزبط اللي
0: بلا قبيل أنتم ما تقوم بات الزبط اللي
2: هتوم يلقبو
0: ما أنتم هتوم
2: لا شفتيت
0: شفتيت حان إكيات هلو تلي جاردين بلا كيه اللي يكون
3: شمبل شمبل أورا نفر مايت منين هلا وأربع جرحان بنا أنا وزبها جدا حان الليت سالباتوري بعرفة كارت أنا لجماعة المامي لكالس شفاك ديبنا شفاك ديبنا
2: ما أنتم لمعركات وضو مسولكم
3: عواتي عواتي جماعة دي مكررنا عواتي جماعة توتو
0: عواتي عواتي تل جاردين حان تيل عجات التاقو سيوامن دهلينا بايا هلا
3: عواتي انتموروا يتمور مشلن لكم كمسر قمل ديب

0: طيب تعقولوا تعالوا نحكم امسالكم
1: كعواته برا من اللي جاردين يهلا
0: اهو
1: لا قابت من قبل انا من كينتا عفش رفعت له جيسكو جيسكو جيسكو
2: سلفاتوري لك منا يا لك منا
0: سلفاتوري سنا ادي جندك سنا سنا
3: اجيف استره
4: يا شباب ايه رقم طبطه كلنا سامعام هلينا ايه رهي كالا اسير ثوره اثرياتو هتو بدل سكه استشهد او طبطه تتفضل ليه للبلتو بس قص بقص لامتو ما اسر واستشهاد هي سيفا وسرقو ثورتناتو انهد استعد
5: مرحبا مرحبا عواتو جماعة مرحبا تعواتو قلي واتنسرق لي عوث ونسر إن شاء الله أهانكم أيات أداقل تقباكم إلا حليب ستوي أهانكم
3: آمين آمين إن شاء الله آمين
6: تعالى تتليكم تعالى تتليك
3: آمين آمين آمين تحرك
5: أي لا لا لا لا لا لا لا لا تحفظوا قلي إن شاء الله تحفظوا قلي

أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، إليكم نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية نستهلها كالمعتاد بأهم العناوين. حاكم إقليم القاشبركة يناقش مع سكان ريبدا تنفيذ خطة التنمية. إجراء عمليات جراحية للعيون في مستشفى تسني. تدريب للمزارعين في الدكة محرر لتعزيز المعرفة بالزراعة بدون تربة. في الأنباء العالمية، برلمان مشترك للكونفدرالية لدول الساحل يرى النور في نيام النيجيرية. مدير الاستخبارات الأمريكية يزور موسكو لعقد اجتماعات. والصين والهند تتفقان على مواصلة السعي لتسوية بشأن الحدود. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. بحث حاكم

إقليمي الجاش بركة السفير محمود علي حوري مع سكان منطقة ريبدة سبل تنفيذ خطة التنمية وتعزيز دور المجتمع، وذلك خلال زيارة أجراها يومي 23 و24 من أغسطس إلى مديرية فورت وساوا. وخلال الزيارة اطلع السفير محمود على سير الزراعة المطرية وأوضاع البنية التحتية في مدرسة فورتو الداخلية، إلى جانب الأنشطة التي نفذها الطلاب في مجال الحفاظ على التربة والمياه، كما ناقش مع المسؤولين وممثلي السكان الخطط والبرامج التنموية المقرر تنفيذها خلال المرحلة المقبلة. وتناول اللقاء الاستفادة من مؤسسات الخدمات الاجتماعية والتحديات القائمة وسبل معالجتها وأسباب انخفاض المشاركة في التعليم، إلى جانب المبادرات والجهود الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية والاجتماعية والاقتصادية للسكان. من جانبهم طالب سكان ريبدا لتنفيذ خطة تجميع السكان في مكان مركزي وإصلاح مصدر مياه الشرب وإنشاء مرفق صحي وتوفير معلمين للتعليم قبل المدرسي وتهيئة الظروف اللازمة للحصول على خدمات التطعيم بصورة منتظمة، فضلا عن معالجة تحديات النقل وخدمات الاتصالات الهاتفية المتنقلة. بدوره أوضح القائم بأعمال مديرية فورت وساوا السيد أرجاي مبرهتو أن العمل جار لسد أوجه النقص في المنطقة، داعيا السكان إلى الاستفادة بصورة فعالة من فرص التعليم المتاحة إلى حين معالجة النواقص بشكل كامل، كما حثهم على المساهمة في بناء غرفة انتظار للنساء الحوامل في مركز مولبر الصحي والاستفادة منها بالشكل المناسب. أجرى فريق طبي من مستشفى برهان المرجعي للعيون عملية جراحية مجانية لإزالة المياه البيضاء ل 600 مواطن في مستشفى تسني خلال الفترة من 21 من أغسطس إلى 29 من أغسطس. وقال الدكتور إيوب بيينه جراح العيون الذي ترأس الفريق إن العمليات أجريت لمواطنين من مديريات تسني وهيكوتا وفورت وساوا، وكان من بينهم 15 طفلا. وقال الدكتور ردئي منجستاب أحد أعضاء الفريق إن إصابة المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاما بإعتام عدسة العين أمر شائع في مناطق المنخفضات، وذلك بسبب التعرض للشمس والرياح مما يستدعي من المواطنين إجراء الفحوصات الدورية للعيون والمحافظة على ارتداء النظارات. وأوضح السيد جبري والتخصصي مسؤول الخدمات الصحية في مديرية التسني أن الفحوصات التي أجريت في المديريات الثلاث بالتنسيق مع وحدة خدمات العيون في مدينة التسني كان لها دور هام في نجاح الحملة. من جانبهم أفاد المواطنون بأن مشاكل العيون أثرت على حياتهم اليومية، ولكن بعد الجراحة استعادوا بصرهم وعادوا لممارسة أنشطتهم المعتادة. هذا وسيتم إجراء عمليات مماثلة في مدينتي بارونتو وأقوردات خلال الأيام القادمة. نظمت وزارة الزراعة في 25 من أغسطس بمدينة دكمحرة تدريبا بهدف تعزيز معرفة المزارعين بالزراعة بدون تربة والتعريف بمزاياها وتطبيقها في المجال الزراعي. وأوضح خبير تنمية الأعلاف السيد يوسف هيلي خلال المحاضرة التي قدمها أن الزراعة بدون تربة التي بدأ إدخالها في إريتريا منذ عام 2022 أسهمت بصورة ملحوظة في دعم إنتاج الحليب والبيض، كما يمكن أن توفر مصدرا بديلا للأعلاف للماشية خلال فترات شح المراعي. وأشار إلى أن هذه الطريقة تتميز بإمكانية تطبيقها في مساحات محدودة وباستخدام كميات قليلة من المياه والطاقة، فضلا عن إمكانية الإنتاج على مدار العام، داعيا المزارعين إلى الاستفادة منها وتطبيقها بصورة سليمة. من جانبه أوضح مسؤول الثروة الحيوانية في الإقليم الجنوبي الدكتور عقباز كفلة أن إنتاج الحليب لدى الأبقار يعتمد على سلالة الأبقار ونوعية التغذية، مشيرا إلى أن التغذية المتوازنة تؤثر بصورة كبيرة في جودة ومكونات الحليب، حثنا المزارعين على تحقيق التوازن في تغذية ماشياتهم. بدوره دعا مسؤول مكتب الزراعة في مديرية دكمحرة السيد ألم مبرهتو المزارعين إلى الاستفادة عمليا من التدريب الذي قدمه المختصون والعمل على تطبيق ما تلقوه من معارف وتقنيات في مزارعهم. تسهم برامج تطعيم الأطفال التي تنفذ في مركز الشامبوق الصحي بصورة كبيرة في حماية صحة الأطفال وتعزيز سلامتهم. وأوضح المستفيدون من خدمات المركز أن التطعيمات المنتظمة أسهمت في حماية أطفالهم من المخاطر الصحية التي قد تنتج عن عدم استكمال التطعيمات، الأمر الذي مكنهم من المشاركة بصورة فاعلة في دراساتهم وحياتهم الاجتماعية. من جانبه أفاد مسؤول مركز شامبوق الصحي الممرض تسفى ألم إياسو بأن الوعي المجتمعي بأهمية التطعيم يشهد تحسنا مستمرا، مشيرا إلى أن نسبة تغطية التطعيم بلغت 98%.

في دورها أوضحت الممرضة المساعدة لملم منقس أن التطعيم يعد وسيلة فعالة للوقاية من الأمراض وضمان النمو الجسدي والعقلي السليم للأطفال، مشيرة إلى أن تزايد الوعي بأهميته أسهم في ارتفاع عدد الأمهات التي يتابعن برامج تطعيم أطفالهن بصورة منتظمة. فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونعود مع الأنباء العالمية، ابقوا معنا. على الصعيد العالمي، افتتح برلمان كونفدرالية دول الساحل رسميا في نيامي النيجر من 45 نائبا بواقع 15 ممثلا عن كل من النيجر ومالي وبوركينا فاسو. وحسب ما نقلته وكالة وسائل إعلام محلية، فقد ترأس مراسم الافتتاح رئيس وزراء النيجر علي محمد الأمين زين ممثلا للرئيس الجنرال عبد الرحمن تشياني، فيما أدار الجلسة الافتتاحية رئيس الجمعية التشريعية الانتقالية في بوركينا فاسو الدكتور عثمان بوغوما. ويمثل إنشاء البرلمان خطوة مهمة في استكمال البناء المؤسسي لكونفدرالية دول الساحل التي أعلن تأسيسها في يوليو من عام 2024 بعد إنشاء مجلس رؤساء الدول ومجلس الوزراء، لتضاف إليهما مؤسسة مشتركة مهمتها حمل تطلعات شعوب الدول الثلاث والمساهمة في تعزيز التكامل بينها. كما تراهن الدول الثلاث على المؤسسة الجديدة لتطوير ما وصف بالدبلوماسية البرلمانية الكونفدرالية وتعزيز التنسيق بين الدول الثلاث في المحاور الرئيسية للمشروع الكونفدرالي: الدفاع والأمن والدبلوماسية والتنمية. أكد الكرملين أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA جون راتكليف وصل إلى موسكو لإجراء محادثات مع مسؤولين في أجهزة الاستخبارات الروسية. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن راتكليف جاء إلى موسكو لإجراء اتصالات بين الأجهزة الأمنية في البلدين، وأضاف لوسائل الإعلام الروسية أن راتكليف لم يلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولم يكشف عن أي تفاصيل بشأن المحادثات. ومن المرجح أن تكون هذه أول زيارة إلى موسكو منذ توليه منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، ولم يتم الكشف عن التفاصيل بشأن الغرض من زيارة راتكليف الأخيرة. اتفقت الصين والهند على مواصلة الحوار والسعي إلى تسوية عادلة ومعقولة ومقبولة للطرفين لقضية الحدود بينهما، وذلك عقب محادثات جرت في بكين بين كبار دبلوماسي البلدين. وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إن وزير الخارجية الصيني وانغ يي ومستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال أجريا مناقشات شاملة ومتعمقة وودية وصريحة عن الشؤون الحدودية والعلاقات الثنائية. وقال وانغ إن العلاقات بين الصين والهند لم تعد ذات أهمية أو لم تعد ذات أهمية ثنائية فحسب، بل أصبحت ذات أهمية عالمية واستراتيجية، مضيفا أن الجارتين يجب أن تعززا التواصل وتحدا من خلافاتهما. وأكدت السفارة الهندية في الصين أن الجانبين استعرضا العلاقات الثنائية وبحثا سبل توسيع نطاق التعاون والحفاظ على الاستقرار والسلام في المناطق الحدودية. كما أضاف البيان الصيني أن البلدين اتفقا على عقد الجولة التالية من المحادثات بشأن الحدود في الهند لعام 2027. في النبأ الأخير، تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض إجراءات تجارية إضافية على كندا ردا على إعلان أوتاوا رسوما مضادة على منتجات أمريكية في خطوة تهدد بتوسيع المواجهة التجارية بين البلدين. ونقلت وكالة بلومبرج عن مسؤول في البيت الأبيض أن الخيارات التي تناقشها الإدارة تشمل رفع الرسوم الجمركية واتخاذ تدابير تجارية أخرى. وقال المسؤول إن ردا أمريكيا على الإجراءات الكندية كان متوقعا من دون تحديد طبيعة القرارات المحتملة أو موعد إعلانها. وجاء التحرك الأمريكي بعدما أعلنت حكومة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني فرض رسوم مضادة تتراوح بين 15 و50% على مجموعة من المنتجات الأمريكية تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، دولارا مقابل دولار ومعدلا مقابل معدل. تشمل الإجراءات الكندية واردات أمريكية بقيمة 27.6 مليار دولار كندي، أي نحو 20 مليار دولار أمريكي، وتستهدف قطاعات من بينها الصلب ومنتجات الألبان والأجهزة المنزلية والمعدات الزراعية والورق والإلكترونيات. سيدات سادتي، إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. حاكم إقليم القاشبركة يناقش مع سكان ربدا تنفيذ خطط التنمية.

إجراء عمليات جراحية للعيون في مستشفى تسامي. تدريب للمزارعين في دك أمحري لتعزيز المعرفة بالزراعة بدون تربة. برلمان مشترك للكونفدرالية أو لكونفدرالية دول الساحل يرى النور في نيام النيجيرية. مدير الاستخبارات الأمريكية يزور موسكو لعقد اجتماعات. والصين والهند تتفقان على مواصلة السعي لتسوية بشأن الحدود. نهاية النشر مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: ورناه ريكي لشام كدي بليبي اندلعب بسبت كيس لا تقول كله بلا تحلم لليك سميرة ميت
1: ما تصفى زمارك هاتك الرئي هو العمر ماكينة بيت حلف ببلو
2: عمر ماكينة قرأ
0: والحساب هي مسلكة كم ودوها سوفو
3: خلاص سموها ديك
0: خلاص
3: خلاص افترك عرينا
0: يلا خلاص تعال
3: مرحبا
0: انا جات
2: ايه جديد ولا واسمرة
4: ما شاء الله وتبارك الله ايه جديد سكاب وتقاب سنه لنا الحمد لله العمر كتو
5: هاجر ربولا قل ايه زمنا انا قلق فماته كل عنا بولا ربولا يبن لما قصبت حتزوب الحركات وده بس انت ما توده ايه مسلكة
6: ما قلت الباب كراك الله
5: هجو أخواركي
7: هجو كنت نوانيك قطب ريك القطيدة يكن هاين لهم ديكون كمان أوديرك جيم حوية وصناد حمتك حريرة جيسي ما قلت بلي هو كنت نوانيك
6: هلا وصناقا وحزيكا ودايكا واسنيك
7: ووديك هجو
6: ومي وديك انت العربية نايكا مسالتا مش تأمر
7: أيوة أمر ما قد مكينا
6: كل من ساعدي بساعدك عشان ميت الليكة دي بعصرك عشان ننفر الليكة أي الليكة بلاكة قلنا عند الليكة بازع الليكة تبلني بازع عند الليكة أسمار الليكة تبلني أسمار عند الليكة شعب الليكة تبلني اللي كل قليك أطباع داي تودي الليكة
7: يا هاجر يا هاجر ما تقبل ليك يا من كم هاي موضنا فقرة ماتك هالحوكي الحمد لله على ألف سلامة جي محوية تبلني وقاك انت والله أرد مفراق وشو متعد بودي بنا جي محوكي قاندي وكاد نام بعد منكي تأكدك هرشير وبتحكي
6: هذا كله دم عربية كاتب هذا
7: اللي تعربية كان آمنة دي بهلي
6: انا العربية تبكي لعين كان دي رأيك ودي الله بابين لي بدرت مستحيل يا منك كان دي
7: انت هنا امانة رفعت منك كل ايه تنحوش نعمل لها دي بتقندع عشان ودي الله يتأكد من الله اللي كل زوم من انت ازي نايا نجات موديك
6: ما قلو دي ساوي نفعكيني تقيسين

0: انا كم لنا امر طبعا موصلت لنيكو انا كم لنا امر ورقنا حصتنا وديع خارج الجيسة قلت له شنو اعمل بالاهل
1: يا ريت جيمي يا ريت لا تودق لي انا لما متودق لي مي وديك قلي قلبنا
0: انا مو
1: الا هو اللي برنامج على بال مذاكرات عمل كل دي بال مذاكرات جوجل بلا اللي هي ماستر اللي امك عرضت ما تيجي تمثل لنا اسمها
0: الله والله لازم اصل يا اخوان والدينا تفنتي
1: ممكن اتفكر كذا اللي بقى بكاردي ولا بيجي
0: هجم تقبل لي كنتين صنيت من ربيع ولا تيسك ان حمل مالي انت تفاري بطرته بتكت من ربيع
1: لا غير ما تعجبك كله الا بنقبي انا حزياك كنت عقد وددي
0: والله يوم مسوي دي كل مالي وداري ترق الاول انت بس تعوتك
1: خلاص حتى من قبي انت من جاس سيدني وانا ابا
0: خلصنا
1: هذا حق جوال انت
0: لا لا اسمع انا متصبرنا لك اسمع
1: نعم
0: لا اسمع اسمع
1: ايه قول له انت علمت ابرك هي لو بقى سرق تعرن تلك ما صوت تم بزح تبه ولا تشرز دين اللي ايه بقى انت هاي
2: هاجر ايه تسرق
3: عبلي
2: ولا تسرق عبلي تسرق عبلي ولا
3: تعمل
2: ايه
3: تسرق عبلي
2: تعمل ولا
3: تي وعمل كوب موصل كوب
2: اول انا ابوتك انا حلبي حماتك انا حماتي هنا حلطه وعمت اللي. أصر قابل اللي تقولي هاني قدام بيت عند يلقته من أفباب للعب قابل أو حاجة عند الأكيو عند يلقى قديه لما تقف أصر قابل اللي تقولي
3: جمال تلي
2: أها جمال لا تو وديها قدامك حالته يلبل وعمته دي ما لا الله وتسبحان الله
3: شفق على كبوت عمت
2: هاي تسمين هاي إلا شفاك شفاك وطي اللي جمال حتى نهار سبور عند وده قسوي الأمر شافق عور ولا قدامك شافق الهاي اللي قده ولا
3: شغلت عم تزود لأشوف قبلي.
2: ولا شكله ديما كناتو شقالة عندك شقالة ولا تقدم بيت القطة ولا عارف وتتبلع وتستلبي البيوت. إني يوم من سلام قدام لو تشوفك شغل ربع فياتني لا شوف كم بيت الهلا تقدم فيه.
3: كم ما قلوا ديت مسلك كله. قرأ له ما دام من قبلي أبوت كات حمي كارن ديت السلام كله كلي تجي يصير بالوضع.
2: يه بقدم فيه أنا سلام سفلا لي تفكري. لكن لا قدامتي الى الحد ودي ولد كابر الا دين حسيت تقدمك اصررت ثلاثه ومكري وداوي رب الاستيك بس كتعمل قدامك
3: وانت نيت مكره ابوته ولادك نيكو
2: انا حيلت مكر جمال انتي رب صبر لك لديب سامعينها ليكي بس رب صبر لك لديب ليدا هذا انا جات اهل لديب اللي قد نافق بتفتحن ولدك
3: اروح انا قبلك انا سامعك راسك
2: اوكي
4: هلا زتا داري ابوته
2: نمت اين ولا كي طلعت نافع بتحين انا مثلا قلت حاجه كم كتعبتها اللي
4: يلا خلاص كويس
2: يلا
4: يلا
2: طب جماعه اخذنا بس بس بنسى ما تقول لي بس ايه ده ايش هو

0: من انت كركحت قبل الليكة؟
1: قلعت منير يبقى
0: منير انت يبقى فدسكا مدرستك فعلت سلاح امركال الطول ورزق كلب زح ومن حلم كربح يا رب ما تورسنا تكبا كفو اللي كيبا ازي حد كلت ام حكيت تدس دوب وتقل كلت صبح
1: بلعك يبا
0: هذا هو البلعكة عليك وانت بتكبراكو هيي هذا هو البلعكة
1: كيف تجلع لك وفريكم
0: هيي هيريكو ليكم كلو كلو كلو كبراكا وقيت كجواتي هيبوكا بلعكة سوزينك عشاش حشيل وولده كن كم سالي وكم سالكا بينو عالو وحر لولدك انت يبا اها كبيزة شكل لنهليت ميتو سرايا كبدا النويني

0: مرحبا مرحبا محمد مرحبا بابا كهوليكم مبسوطين كهوليكم ولا شيء نجات مبسوطين كبل ابوت كمان مرحبا بابا
1: كهوليكم
0: الحمد لله
1: نور يا صلاح
0: كهوليكم
1: صلاح صلاح ولي
0: اها كهوليكم نعول اشد قسيم سنين حوكي
2: لا لا انا غيرتي اللي كل ماشي
0: لا تو
3: هيا مني راينا عم سلق نتصبح
1: صبحكم
3: محينك عدم سلي مطعنا
0: لا ما تصبحك بيلين تصبح يا مروه للتبلع بلا من بيلين تصبحك انا كوبيلين قال التبلع هذا لي اللي
1: حنت دحن شي فحق ابغى انا
3: خلاص دحن ولا تي بنرمثلنا
1: صلحي ولك مرات كلت ما مدري خلاص صلحي ولك مرات كلت

0: يا اخي علينا الذي ولا عليك الله. هو ما تعرف راح سدده.
1: انت الصبح مدر اردن داي تصبح ما ورت هاي بعلك ماي. اذا متى شفقك لي. وفيت تصبر الله تماي الجبنة تاي جيتي قسم كات.
2: كان سكبني تكمنا على الجنار سين بدا عليك الله. علينا ذا حق ما سدده. ليك جبان ملو. مبر مثل له لي.
1: مثل من؟
2: مسنيه تكر سميرة.
1: ده عنده هو تقرا سميرة لكشكش وهاجر كان بصحى لكن هكا تبدا من نوت.
2: ايه يا هاجر لا تقول كشكش كذا منه. يوم عامد قد امرنا يكم
3: فجر الصبح على وجهه قدمي كروا اعتبر على ماي.
1: يا ري انت وجمال هاجر بس تركبكو اطلت قدمينا تدفارسو كم يعلكم هاجر كم قيسكم كربدمنا تقبو يلا علوي هاجر حجه
2: يلا عالبقية. يا معامات مثل هاجر مثل نمبريكو. العربيات لهبوني تانديكو تقطع للقافة دي بات.
1: أقول بتا بدي البوليس من أصبط. هذا من هاي قطعنا تحزن
2: ليه. ياي سلام. جمالي. اللي مستيرتو نفر قل أمر ألبوني. هذا جمال قل حتو عربياتا قندعك مليت قل أسلا قاي سلا. سمعك هيني؟ لفقر ألبوني كل رؤوس نفر قل أمر ألبوني.
1: يا بدي المستير من قبل ما قليت أسلمني تعالك.
2: ما لا تقبي تعب عالكو. كم مرة لا رجع سأل كوكي؟ سمعتيني؟ مني ومن كوكي نفرح قا مرز لكن أنا وأنت تكلأ جابحنا. وحدينا أمرني كنا باست.
1: نعم دلوا. يتفرحني. خلاص مستيرتا من فنجينا يتفجرنا.
2: خلاص. أليه هذا نستي.
4: محمد
5: سلام عليكم.
4: كهلا عليكم.
5: أنا أتكلم.
4: مبسوطين.
5: الحمد لله.
4: السلامتو.
5: سلامتو سلام.
4: عاد بنت حبن وعاد بنت حشم كيف عليكم
5: انتم تحيسوا حبن له ابوك حلبيه حبن له ابوك وفاشات سم صادر وشاشات حلبيان انتم سب حبن انتم مامي
4: يا رئيس انا قركيني كون محمد يوم قلب وكونات وركبكم سلس وسرركم كم قرب مروح نفسكم بديري هليت ليه ما صوت مع اللجيت بيلفيت حمات الشرق
5: هات هذا اللي
4: بيا اروح حتى اهلته نفس نفسها رطارط طاحوكي
5: قلب كفيبه
4: نفس براك حتكم بديره لا
5: دحنت هليك لسه قلب كفيبه قدمك دبن سيف وكونات وقلب اي هلا دبن اي هلا قدم عليه دبن كلاشين ومدافع ارينا اللي تعرفه ما محلبيانا
4: سنه ما انكي كون قبل
5: مدت قدامي تحلبي ناس قبينا ما من قبي سيفو كونات وقلبو عندنا فقرنا بره
4: ايوه
5: الا رب البلس ديبنا
4: ما انكيت
5: مدري تري اهلي كمان بزيد وبربره انا كل قناه تري انا
4: اللي كل قناه اللي حنا برك حقنا اكرنا من قبي ينقنط بس كمنا من قبي ينفدى رب ان شاء الله لبلسنا لبلسنا يا اله الكريم نشكر لك بلسنا
5: آه
4: ما كيت رب الله سعيد وكرد الله سعيد

0: خلاص الاكسروان وكمشت انا زابي قلت لك اذا ريحك
1: يا سلام بك هذا امانه حقيقي راح خلاص نقيس ولا نزابي
0: لا لا اذا سلام تلاقيت انا ما صبرنا لك تلاقيت تقول سعد سلام على امانه تاي تتالم اكانت كبنا من ماتا اكان سلام
1: تتحدث دحنا عن سميره ريك ليكو كنا ندو ديك بس اللي به منا اكانت كريف خلاص دحنا بس انت قيسي حريدي بايو كنت نقيس مثل سني مثل او بينا فعلت حاجة قل قيستاز يبين قبل بس
0: قيس برف بالاغلم اللهم سب ما عدحيد حقركبكم من هجاية بترول
1: نسب لليك وانت انا والدي ما ادمكم من هجاية قيسي قيسي دحن حريدي حاجة سني
0: يلا باي
1: يلا مع السلامة
2: بسمارة قزانة عطيات من كيدة تبالكو تبالكو سئيني أبقو دونا أسمارة رخيبة ما لا يديد بشرين ولا ما يقولوا لنا حلق لكي
0: مرحبا جمال
2: أخبارك كله تمام؟
0: الحمد لله وصلنا يتحمس أكا
2: الله يسلمك سمير حج والله لا دربت الله تعب أبو كربن لقبع أنا ما تصانع
0: أبايكم كربن لقبع
2: إلا مشوار الله والله يا سميرة موش قل فتايك قل أبايك إذا تتمنى أزي يوم أنتو سلام عليك الله بونا استيانا مسنة صباح مسنة هاجك وباقي من هاللي نحريتها نري مشكلة ألوهن
0: رب ساعدنا
2: يبقى ألو فايح دور تبقصة رب ساعدك هو إلا هي عليك الله بلعج بك يا زاوية بمنية
0: لا لا لا لا ديني تبزع دي بين الأولى يدين دي دفع
2: أي دين بك أضمن لسميرة
0: قدم نزيب مكينتك من عادي أمتحكنا
2: يا حادي أبتحكنا تبلي يا سميرة أنا قانو ذي كينة سميرة ما حيوك أنا موش قلت أبتحكم مكينة لما كينة تباها متحازية كمان نسيها انا اقول لك بزح حسب ياهم تقبل ليك
0: لا لا زوقت سرقي يكون هو ابويا لو قروش حد جوجل قال
2: بقروش قلت تمطينوش بقى حقوق تحسبيني ليكين قروش بيت تمطيني خلاص كبير
0: هذا سبت يوم تصكوت ام
2: لا لا والله حالفكم انا يتمطيني ده خلاص كبير هذا انت بسلام قيس لك
0: ايوه
2: يلا خلاص بيتنا مصحوق على ريكيت دي متر
0: خلاص تشوف
2: تشوف
3: أمان كيت محمد يوم تل زبن اللي لسنة سنة يقولوا ولا ما أكا يعني أكا يقولوا مسألة على مسألة إلا تا تزبح الله الدنيا بس حد بيحميتها لا عندك أزار إذا بيلو ولا جيس كأل هيك أبي لا لب على مسألة كل رسول لب على الدنيا أم بالحميت حتى ممكن انا
0: بدح بالعملنا بدح
3: بالعملنا بدح تاتا محمد لا الدنيا ربي ان شاء الله نوسو
0: ابي
3: تسنيتا لقمين نبلي
0: ابي الدنيا ربي شرالك لنا حلبيه
3: تو تمام كيت ماشي
0: با مصاكو
3: مصاكا مرحبا ولي ثرود ام تكاهو امر كلت طوال ولا كلت حوالي
0: واللي باقيتي
3: باقا هم تكا ما شاء الله وتبارك الله 20 نعف حمقك كم انه عمرك طول قور الكلده محمد اللي ود حد دقات دي تدحيري
0: ربنا دحر مرحبا وليا مرحبا صباح عمرك لي ريم ان شاء الله درس عليك مامي ايوه يتحمق ولي فدا فد عمرك لي ريم ولي
3: تلا ولي منير بس الابوت كان تاجك اللي حريتان
0: تلا تلا حلبي ما في حلبي ايه حلبي هي صوص تحلبي ما شاء الله تبارك الله ايه سست لي
3: باو طاحوك محمد حوس ست اهل رب زمان الاسنيه تاهل لي تمتيلا توبيعي قفتو عن قروري وديتا نو قوارين تدرر علت عمري طول توبيع متيلا تقرب بطا لا حول ولا قوة الا بالله العظيم
0: عملوا لك فيو ما يلقى بها يصلى ما يقابلني اكو ما يلقى من يا بيت هاي لسلاس
3: شن لك متيلا ولا تزن تسميتا قفتو عن قرور وذوات ألقبو حبتي حد قوتا حبتي حد قوتا رب العالمين أنت قم منهم ما شاء الله أبوي عامر بي اللاتا مرحبا أبو ولد متيلة ولد قومت وهتل متيلة أمانة تنزع يكون وقتل شو من هتشي يمت كاردي بتنبل وشيك لتشي يكو بزانات تناكر إلا أنكر عيد تحل من دم تقبح نقر فنجيك لك بابو قالة وما شيلك أي حيت أفقر دنت منك قماشه كما وحيز تهرر من صار عنان تحل بدرت امات اقل بلا ابو يا محمود
0: بدح بلا من اهل بيه قدام البدير على فجاه على قل ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله انت لا تو ما شاء الله تبارك الله الا عادات والا اشعار صح نتبطل

0: ديما يا انت بس نتعطح لك حلق يا ما شاء الله
1: بل بن الشيء بالعلقة نامة وقال بيوم جارفة فان محمد
0: قدام التايح
1: نفس قعدت ولب قعزة سمعيني ليكي الناس على بيوم حمول اللي بقولوا منو ما نسع الكنامة مثلنا أي مثلنا أي
0: سجول من انت
1: أبا أبي سن سجول من أنا ضحو
0: كنا قال يتاع اسمع عني حلبي حق سجول قاك قال اسمع عني
1: دحان سميرك ما تات ما سجلت أكبت اللي أسمعك كيت حلبي
0: خلاص حلبي سنة
1: مرحبا مرحبا
0: سنة وديك أكرتنا
1: تقرب آه أكرتنا سنة إن شاء الله الدنيا كم بديري اللي تعبوك محمد
0: تقرم
1: ونافع بزيرتنا تسلاح ان شاء الله وعملنا القرم حق شيبته وفرح الدبي ليل فرح بي ليل نس
0: الدنيا ما حدا قناة تحنا بزيرتنا تسلح ليتا
1: كاتبة سنة لها بنا
0: آمين.
1: آمين. آمين آمين
2: آمين مستحيل
3: دائما
2: بيقول لا أنا ما مشكلة يلا راح
3: بسم الله
2: رح نمت

0: السلام عليكم.
1: أبو العبد الله.
2: عليكم السلام.
1: كيف الحال؟
2: الحمد لله
3: كله خير تمام.
2: ما شاء الله.
0: كله
3: بكيت
0: تمام.
2: الحمد لله ما شاء الله. دراستك
0: الحمد لله.
2: حسنا مساك والله سالم ولين ايش قاريت هالتي هذه بان بضحكوا بالمصات اللي كان تصنعنا هذا
3: طب ولا يا عبد ابشر انتم قاريتكم ودوا وباكم بيت قيسو
2: بس
3: دكان انا مسوت
2: كنا بالكمون قلبي
3: ابشر
2: قريت حتي تبل خلاص يبقى
3: يسوي يلا يتشغل
2: مرحبا
3: يلا مع السلامه يا عبد يلا طب انا بعد

0: معلش يا جماعة، بيتنا اللي اتصلوا لهم ده.
1: مرحبا حياتي، كيف حالك؟
0: مرحبا حبيبي.
1: سمعيني قلت لك حر شغل كم دباكن قبل الدكان متي انساني دي الدكان اللي هو حر مسل بيت قنقيس
0: الدكان بين قال لك
1: انا بيني هليكو ابي عبدو قاريت على تقولوا وباهو بيت قيس دكان انا مسوت بيه
0: قارو دكان اللي كان دامنا ولا حد جو ده اللي اقلا متى ان كان دتبي رفوفو براو تترفوت
1: ما تبلو لك يوم دلا معله شكا وعلى ريكي التدرج ده حد قايل لك قيس
0: كراي عطالي توعل وحيز قصلا علي لقبل بيلو
1: دحان دحان اللي هجي اللي حركة ما تأكدت قدمية دقيمة دحان اللي حسابنا حرق لك بات
0: مو في يدي بقدمية كذا دقيمة لك راي من تبلع عنها
1: الله سميرة دي بتلفون السيد قبل قليه واتقدمية كما تأكد هي شلوت تكير مش دحان قلت رأينيته
0: نو شيما
1: يلا يلا باي باي حبيبتي لكن تكرم مني قلت أبركيت سن
0: خلاص تشوف باي
1: يلا حبيبتي مع السلامة
2: بق أنا هريكم من نبرك أنت أبي
3: أنت جمال عدها تم تركبا حر هنا تم دلت تسلق أنا يا أصلا
4: يا جماعة نبلع يا أخي
3: أيوة نبلع
2: لا لا تصبر لي يا أخي مبالي
3: ها سميرة أكن تصبر لينا
0: كلمة بسم الله تقول أنا تعجبت لك
2: مس بالله كم مرة كنا حلقنا أنا ما قلك قابل أزيك مع محرر لك ما تنيرو شكو لك هو
0: لا لا لا أنا بدي أدام
2: حرتين ما تتقبل بدي
0: يا غمي تقول لك كل قدر من هبكان
2: لا الحمد لله مش الله الناس
4: هاسل اللي متعدت بدي ثم لا وش الله ما
3: انتم على الأخونا فش حيبونا
2: معلش معلش خلاص ما صنبنا
0: يا جماعة أزي ساعدت ما بيت درار ألوان بيت قلقيستو
2: زمان السالة سميرة بس سجن

0: هاجكتو كنت مشي دروسا
1: اول درار البوم حرا ابويا وعيد لي تصبر له
2: ك ما خلاص انا باي مشوار هاجي دروسا لا مصلايس خلاص لا لك دي لا بدنا نستنى لا عمي
1: انت ميتو الجمال حقك كاكا قديمه لا انا بينك وادك
3: تو فاتي كلها في التقياس على بعض هل هنا فاتئ لو ودي الامر ولا التاقه
1: هتا دي بدراستها اللي فتو شامات يبي ليتني وفيت بي
2: صغيره
1: ايوه
2: راح
1: خلاص ما تسليكم
3: خلاص انت دفع عند ميل كريم ما زين كلنا برنسي قدام بلعوا لبون
1: انا دي سالم قال ليش حز عليكم
3: لحنتو انت اسبيزت فقط كنت ميل كسر قبي كم سالبه تحكي دي مو طرف منه مو تهين اللي قسم تدي سالم قد قيس
1: كم سنك قال ليش تحقوا لي ليني
3: ايه لبلكي
2: بس
1: نوبايل
2: صح هذا الكومش؟
1: ايوه لا
2: لا يلا خلاص
1: لازم
2: متأكد ماشي

0: بتاعته.
1: ما حاجة
0: بيكس بيزوتي اللي انا كومودور وطماطم بالظبط
1: بتاعته. لا كومودور وطماطم ما حطيته متقبل ليك انت
0: اللي طماطم وبطاطس كده.
1: ايوه لبني طعم من قدام الناس مشكلة لبني اكيد مو لعلمان.
0: لا لا لا ده مشكلة لما عند زبيكو عريك انت عند حلف كاس الحنين
1: والله فهم صلح يست.
0: ايوه
1: كان مصر اوبيانا فقلت عمر حزار
0: خلاص انت قيس ومثل هجر شغل كات انا عند زبيكو بالعريك
1: خلاص تمام صبرك.

0: السلام عليكم.
1: السلام.
0: قول الله.
1: أنتي يا غنى زوون مزين لنا أنا.
0: أيوة.
1: هيك سيبل. سي سحابي لك سي. أنا يا زميل زوون مسلك عنه.

0: تبقلز لكي انت لو بوني قليك تتعرف ان دبيلك سمي عالك
1: نشيمة مات مثل وندس ليكو ما تتليكو
0: متبلي لحال حنا ما بعض الناس هاتي هم مشكلتنا
1: متى من قطبك دحن دحن اوايكا لقطب هذا البيت كم قيسنا متمثل بون بمريرة وبخورة وعنبوبها قلس ليكات وكله كله مبليكا بوني كرقلي
0: يا سلام يا
1: حتى من ابونا يا سلام حتى في الجام بس نسيتيكم ما زت ليكم
0: يا ري ولا تنافع تعدا ازت عم حقيت هاجي كريكي وحري بون شي دلي نا هيجك تو شامات مبيلا لحيله مسلك يتحارور شي دلي وكويت حراره قشن دبنات شي دلي سنق الدو الى عشاره ابيلا لحيله
1: ازل لحيله من ايمتك اتلاقمت كلمات لا تو قليل انت هذا امتيني لميتو من قلو ليه من اريكا وقلنا
0: الا كلمة الا هي من سمعك ومثلك من حموية
1: من حموك
0: امبلا فين افعه حمت امرق ليه ولا امي
1: حم حمتك هذا يعني لابوي حموك وديك وحري شو ولدتو قلها بك حزن
0: امبلا الا حتى ولدتو بعد ولد بو ولا امي ولا قل بعد اناس قلت هدوة تحزن ليك
1: ولد حوهو حتى ولد حتو ما قلها بك قدر
0: ولا تحوم دول ولا تقعد كلا هيبا وكلا فتا والدينا با والدينا خلصوا كلا
1: از كفي كبر في تبلد لين يلا نفكر وندبانا هنا قيس
0: اللي برفت لك وسمينا من حصاي ومن هداي للعببو حرق لنا هنا كان ما نيح ابو كريكي الترا وعي سنتنا حصاينا ندودينا واتمد حراتي با ولا هداينا قنيدي تسني
1: كل كل حاجه قليلت حتى تبلو لليكا ابو افو كان تبلو قليلت فعل لكن
0: ألا سميرة هي شيخنا مصطفى يسمعك يا ولمي كبد بعلى لا قل لا خلنا بعلى لا كبد أبينا
2: السلام عليكم
1: أنا لبني هذا الناس قل قيست
0: جمال أخبار
2: كله تمام
0: الحمد لله هامس معك
2: سجارة بكم
0: جمال من مدى الحين نصر سجارنا زبي
2: أيوة لبكم مش معلش أبطا مسلم معلش سوري
1: سجارة انت حزارة مثلا مثليكا قلو سلل دبيلان اوكي قلنا

0: بيت لك ميت دحن
1: لا لا تحن عاد هيك انك ضروري ازك المتاد
0: ميت دحن بل
1: يلا متاد
0: تدحن كوي دحن كامري يكون اكبر تضرب له هلا قريب كبس
2: انت تلفون دول هلا دحنت لي
0: دحنت عمو
2: انت اللي فلانت بليتي بلي لا فوق هو كانت نوده فلانتي تبلي
0: عمو تسالم تخدار الاكو وترسعي ومي ودلب على ها
2: بقرا لك اللي سالم عدس فلول هلا او مدرستك بدي تتهلين هيك سالم ولي كل راسي تراسع قدامي ايه تراسع سالم ولي
3: السلام عليكم
2: مرحبا يا معود اللي بيمرات كلت
3: نظر ان شاء الله بكتك مامي
2: الحق لله لما قلت حلمي وهالليك
3: حلمي الحمد لله
2: تمام قاعد موتعتك قروي
3: وهالليك
2: ومنافسك قدوي
3: الحمد لله
2: مدل رد الله كسبه قفوت
3: ما شاء الله ما شاء الله بوتهالليك
2: الحمد لله سنيت
3: قريب ما شاء الله
0: جمال
3: أخوكي
2: يا ما عنده كيتة حلمي نقبل جفري عند الدسيكة وهالليك
3: ما شاء الله هالليك
2: صحيح لكم بدي يروح لقى الحلمي مدير دالم وراشش هنا مدد قدامي قمروطة بالمدير الو نسبتنا
3: برنا
2: ايوه ما شاء الله وتبارك الله مدير بني قيل قالوا عم قلب عرفوا الامر ايه شاتم بقيل الا سديتك لك عمال تيك تفدى نبرة صحيح لكم بديرة هلا يبا
3: دحان الله دحان بكيت هلا بوطو بكيت سمان دحان الله
2: هاجر
0: ها عمتو
2: بون ودينا انتي اجيت يوم اللي قدناي تبوط على دائما شبت قواع شبكة قيس يوم من اللي ديك كل روسي يتقلق قدامي
0: بون المغرب ترى اول سلفة مغربنا نسلح او هندق السينة بون نسدي
2: يا يوم نعطي قدام كتبوت حال حرامي تشيتها بليت قلق قبيرك
3: خلاص حمام قريب يستبوت لا أبو لكيت حمام قريب

0: حيث مستقبل التلفزيون الإريتريا قال يوم مساء دول هلا أخبار برس أخبار قلم بتوم بقاعد تعليم قلت يزيد بتوقع لكم سل قدم وزير التعليم شرحات حاكم أقليم قاشبر كديب مديرة فورت ساوى زيارة دوادا مثل سكان ديب برامجات عمار هتقام سكان بارنتو قل قمال مدينة توم ديب مجامع اندت كافلو وراتات شتيل التقد مهلو إيران وعمان دي باب كليب هرمز لا تقب حركة بوابير بحر نتقام أيام تشاينا وهند ديب لا لا تكهد مدر حدودا لها تقام ديب سوريا لها اللمت كاوماي سلو حشم سلحو قل لك ركم سلطو أتامرا من أرس أخبار ديب تفاصيله بقاء التعليم قلت يزيد بتوكلت كمسل لتقدم وزير التعليم شرحت زياد تفاصيل الخبر من عاش أسمان دار للتلالي
1: بقع كدما تعليم قل قبل تساوى متمداد قل تأكد قبل هالجهد بطا قبض قبي قل التلالي وزير التعليم دكتورة حليمة محمد بيوم أسرة وأربع وأسرة وسس أغسطس ديبا قبا قيمة فعالية برنامج التعليم أفرات تعليم سنة دراسة كل ألف وأسرة وخمس كل ألف وأسرة وسس شرحات إتا وزير حكومة تعليم سفير عبد الله موسى لشاركة ديبو ديب قاعد مكتب مقباي وزارة التعليم لا قبا اجتماع دكتورة حليمة لا هدف ديب سس أقليم ومدرسة وارسا يقالوا لا سرق لوراتات اندت قيمة مكاسب اندت حفظة دعف اقل للسايح كم سلطة ابرهاد قدما التعليم دي بعدنا بدور ومشاركة سب شركة جهات بعامد وزارة حكومات اقاليم هي اقدا كم سل للسرقل لحبرت وزيرة حليمة متمدات قدما التعليم من روضات السكال اي درجات بنوعية وعدد اقل عبال تقدم كم سل هلان دوات حد مشاركة دي باورات لأسد أراء وأفكار إقل هبات فاقدات مسؤولين فرع تقاليم بجهتهم بقعم هرو إقل لسنة بروضات لي حلفة درساي إقل إلها لأسرق لبرنامج وإقل حدايس وقدايم مدرسين لتحيبة دروس إتاكم سلهما إقل لقبت مراقبت لأكسس بعلاب لتلة تقارير قدموا مشاركة حقو لا ودو هدك كدمات روضات وابهج يأملا لتهيب دروس أهمية تندتري تقل للدقب ولا لتبقس هلا شغل اقل للترد آلات معامل اقل للدالت فانو وزير حكومة تقاليم سفير عبد الله موسى دي بقدمها كلمات مدرسين دي بتأوروت مهرون اي تاريخ مسؤولية ابا اقل لشكاو والدين هي دي بوراتات دريس وادرسوت اقل لقدمو اتفا قدا
0: شكرا عاش اسمان حاكم اقليم قاش باركا سفير محمود علي حروي دي بيوم اسره وثلاث واسره واربع اغسطس دي بمديرية فورت ساوات توديا زيارة مثل سكان ربدا دي فعالية برامج عمار ودور مجتمع هتقام تمناسبة السفير محمود حالة حرس كرم بنية تحتية مدرسة بوردين فورتو وبفيرارو عمار درسالات سرقة وراتات حفظت ماء وتربة دقنحة دي بمس أوكاد لا للسلقر برامج مثل لا قص الصوم مسؤولين ووكائل الشعب حد قديبو لا هدق دي بمتنفع مؤسسات خدمات اجتماعية لحل متاكل وأقبوي بالحوتو سبب مشاركة دهرت دي بمهرو ونا اقتصاد واجتماعية منابرة مواطنين اقل تسنى لتنصى مبادرات وحيرة رديبو لركز على سكان بجهتهم ديب اكان مقبايت اندت كم كوو منابرة سابتة تقل سايرو لفقرة برامج اقل تعوت عايان ما اقل لسنى اقلوم مؤسسات عافية اقل اقبا اقلوم مدرسين روضات اقل لتيممو قدمات فديت نزوم لا ركبة بأردة تقل تتفحلهم ومحاجز مواصلات وقدمات تلفون موبايل اقل تقنحت فاقدو نايدولو مدير مديرة فورتساوا السيدة أرقاي مبرهتو أبجهتو دي باباكات لحلا مقادة أقل لرتا لتقدم كم سال هلا عند حبرا أس كله حل ركب دولو إلى حلا أبكات تعليم وبواجب أقل لتنفع بو ودي بعيادة ملوبر أمسلا أنحاتو مركز أقل تبني دورو مقل قدبهم وبواجب أقل لتنفع بو أطفال قدام وزارة حرس فهم حرستوت دي بحرس أمبلت.

ሰማ ሓደ 3500 ኪሎ ሜትር ለልትመደደ ላዕላት ክሕድ ሕዱድ ከም ሰልባማ ተቃሪር ለፍም ሶርያ ወናይ ደንጎ በከበር ኣሜሪካ ላትሰድዩ ቅዋት ዲሞክራጢየይ ሶርያ ለልትበሃል ሓሽም ስሎሕ ስልሑ እንደከራ ዲብ ናይ ሰላም ወስያሰት ወራታት ግለት ሓበር ከም ሰልቱ ረስማት ኣመራ ከም ክፋል ናይላ መባደረት ላሰላም ኣንፋርላ ዲብ እንክር ቅብለት ምፍጋር ፀሓይ ሶርያ ፃበት ላዕላ ሓሽም ስሎሕ ዲብ ደሽ ወመእሰሳት መደንየት ሶርያ ከምሰል ልትዋዛዕ ወለአተ ልትሸርሐላ ለምስዳር መታእታታይ ካርጀ ላሰበቡ መሻክል ሶርያ ብሰላም ግላክትም ዲብ በገቢ ጅህድ ዶር ሰኒ ከም ሰልባ ላባክ መንቅሩብ ላደሉ መተቅበለ ሸርሖ ቅዋት ዲሞክራጢየት ሶርያ ላናሰያ ምስዳር ሰላም ሓተ ኣምዕል ግራላ ኣሜሪካ ሶርያ ምነ ስጅል መመውለት እርሃብ ከም ሰል ኣፍጋራታ ሓበሮታ ገብል ሓላቱ ኣሜሪካ ግል ሶርያ ምን ሰነት 1970 ዲብ ስጅል እርሃብ እቲታት ነብር ከም ሰልዓለት ተቃሪር ላፍም من ورح مارس سنة 2010 حتى ديب سوريا بجرى مشاكل أمن وعسكرية زياد 10 مليون نفر كمسل قتلو وملايين بعدام كمسل شعترو لتهدق ديب بنية تحتيات نايل عدما زيادة كلمة بليون دولار دمار كمسل جريت تقارير لافهم حيسام وحيسات أخبار قل حلفكم قل صبات من الرسو قلت قم قلكم كقصاراح بقاعد تعليم قلتي زيد ابت وقلتكم سلت قدم وزير التعليم شرحات حاكم اقليم قاش باركا دي مديرة فورتا ساوا زيارة اندوادا مثل سكان دي برامج عمار هتقام سكان بارنتو قل قمال مدينتهم دي بمجامع اندت كافلو وراتات شتيل لتقد مرلو من اخبار كارج ايران وعمان دي باب كليج هرمز لا تقب حركة بوابير بحر لتفاهما چاينا وهند دي با لالات كحدن مدر حدودا قاميا ديب سوريا لحلا متقاو ماي سلح حشم سلحو قلك ركم سلطو أتامران كا حيسام وحيسات متقبلاتنا قل يوم سيدولي لعلى أخبار التلاتمم وقت كيرو بركة مسلل التلالي رمجاتنا

0: سلام كمي كان يوم زي خبركم تخطاتلتي مدب ملسي عبي مسمر بقطر تليفون 10 20 4 5 4 كمان 10 20 4 7 4 9 فلوس تفلالي حتتات بمملاس شل ما تترخوا بالمدبنا انه يفلم زي مدب زي وترو قدام قطري دحر زين عرب بغطا تفني ربع مشد دحر زين تقرا دقم مدبي قطر تليفون 10 20 4 5 4 كمان 10 20 4 7 4 مسمر سوا لنا هلا
1: الو
0: مرحبا من سام مسمر من قبل
1: كاليب كاليب كاليب هتقول
0: كاليب كاليب من
1: كاليب هتقول
0: كاليب كبيرة
1: كان كوغاي جزجزة
0: كاب جزجزة
1: كوغاي ايوه
0: انت هل كان جزجزة
1: هو جزجزة كوغاي
0: كوغاي هاي رايت بوق قدام اي دوالي ها قطر مرات
1: شديش ده
0: عشان ليش تتبع عدل مني لك؟ سبورت غميغة
1: عبيد؟
0: سبورت غميغة عندي عاتك كذا تليها يا عارف زوان تعلم تخطى تلك يعني يركض؟
1: هو تخطى تليها
0: تبق مزيا كالتي فكاهت من لسها حان تعدل يا زلاتك تتنكيك كامل لس يا عارف كم ببالك يا
1: عارف
0: نوانت عالم كل تشان عسران شدشتن كاب زي انقادة سلست هاقرات نزور الدر نفال ما قيزي زي انقادة هاقر مانيا نوانت عالم كل تشان عسران شدشتن كاب زي انقادة سلست هاقرات نزور الدر نفال ما قيزي زي انقادة هاقر مانيا انت عدل يا تتنقى
1: كندا
0: كون عمل سي انت لا تغادى تلك يا اخوين كاسبورت دحان يا زحطو حكي
1: وربيكا
0: كوغا يلكانت زال لها البوتا
1: هو حجيت كوغا بي مدلنا كوغا او استاذ لي ممري
0: ممري ها
1: او استاذ
0: كوربسكي الله لينا بين بين يد الله كورب زعاتا بوتا
1: كاكرن من قد 35 كيلو متر من قد صعبت مات
0: اوكي من قد فعبت
1: بالحظ
0: صبوا ما هم يلا صراح
1: راح ما شاء الله
0: عندك كرامه دي الله حجي اعرفكم على الله
1: مزيره حبيبتي ثاني كوبايد بالوتا
0: ايوه
1: كتاب تاريخ مراتي كتاب نسخه بان ان شاء الله لفعبت
0: هو
1: نسخ له على رتا
0: اها صبوا يا غني لنا كرامات كم يلا مو
1: كرامات بالو صبوا
0: هرم الله ماي
1: والحاني هرم الله
0: يا غني لنا بلنا بكاليتي درجة نسجر
1: أربعة
0: كتر مرات كاب حارس قاعد عصرته
1: أربعة
0: أربعة زيا كل تحت تحت من حيز هذا لا كاب كل تيان حالي أنت دا مليس كيا كم زمان لس كيا خن حسب الكينا كم ببل كيا حركة كم ببل كيا ارستي قداميتي اب يوتيوب استصعنت فيديو تقاس معسك اب يوتيوب تصعينا
1: اب يوتيوب
0: يوا منال تارستا نو تعم تمرت ترى غمغم ترى خب كامبر تارست منالبات بلكع زي كنت مصات خليها ايرت
1: فاجي
0: نو مجمرتا يوتيوب يوتيوب كاب تتصعد كلا كبت مسرته حدا اللي تصعينوا تقدامي تي فيديو
1: اه
0: سلاز تاع تخون وي مع ساعه تمرت نيرو
1: ليش حق زنيش يا ابراهيم ليش علاش تغلو بوغن بلا نديرنا
0: كم يعني عندك حق زكا؟
1: ماشي
0: تعال تعال زي عدل الله
1: ولا رينجي ماشي
0: انت هيك بكا؟
1: رينجي ان شاء الله
0: رينج كبكا كاب كندي سكاب كندي عامة مرات مهانو كاب كلتاش عامة مرات كساب كلتاش عسرتن كلتا عدل تراحي بكا جزياتا انفتي بكا سلاز الله
1: أرى
0: فتن
1: الشيء قدامي تعدل قدامي تعدل كنت شفن
0: أجا
1: I think مش بحسب حسب كنت شفن مش بحسب
0: يا لك عليك
1: أعرف كنت شن حمشي بكر
0: لا مش هنا مش انا كون عمل زي
1: بكر أبني لعمل
0: صبوا ما جماتي عبي قلت عشان حموشتن تعرست انا ايتا فيديو مي عد الزو يعتبر انا عم مكان انسسا اسرع سلسل ميازيا قلت عشان حموشتن يا عصر جعت كاليتي نيرواتا فيديو جاود كريم بهال حركة بمسرتين اي يوتيوب دزعنا يا مالتي እሞ ካሌብ 330 ኮይኑ ልካ ኣሎ
1: ማሻላ
0: እዛ ውድድር ትፈልጣ ኢኻ እንተ ሕጂ ተዓዊትካ 880 ክኾነ

0: زي بين كوهين قال بار
1: هاي كونان
0: يا راي جريت بريتن قال انا
1: من
0: ماشي
1: من
0: ذا جريت بريتن جريت بريتن هاجروا معلش وي
1: أمريكا وتبلا لا تاكو تاعتها
0: اوكي امريكا وربع العجز ناري
1: كمين مان جبرينا سمسلو دخانسي عشان جاري تاع حق زكي
0: ماذا؟

0: نيويورك تايمز.
1: نيويورك تايمز. ايقونة وول ستريت جورنال يا سمرة كاب حموشة ميتان عمسان حموشة شيخ كساب شدشتة ميتان تيسعان شوعات تنشيح قداح نمعلت كم تشيت ايو نزين قرالا تزرقها سفيحي مالتي نمسقنا كاخا لقزيات عوات تسفان قبر يغني لنا قال ندوال لنا هلو
0: هلو
1: مرحبا مالسا مسمر من قبل
0: يرمان
1: يرمون من
0: أمانير
1: كابي هاي يرمون
0: كدو نافع
1: على هيرمون كم يالو نعفه
0: تبار لم نغمس
1: كرامات كم
0: دهاني تبار
1: عرمان لو ماي
0: وسعتي لي
1: تعتي لا عرمان لو على قطرة بالمرات قطرة حادة شمونتن شعتن عسرتن الله
0: شمونتا
1: شمونتن مرجع عندي حانت عدل يا زلاتك تتنقي كامل لس كان ببالكي أري. أبا عزران كمون أبونا أمبس زبهالو بهلاويان تنبلات أبينو تنو زواتات نا إيرترا يبعالو ها نو زواتات هاي كوتان نو زوات دقن لا نو زوات شعبن نو زوات قحتي لين ها نو زوات هاورون نو زوات حال حالن ما نو زوات دخالان نو زوات سنعفن
0: ما نو زوات دخالان نو زوات سنعفن
1: كون عمل سي طبغ هيرمان نوزوا عدو غالان نوزوا سنعفن نيات عمل سي هاي اللعبة غيان
0: هو
1: تفال طريعتي تنبلات
0: هو تري يعني رغم حجي عبد موائل
1: عاري غيان يركا تبعو حاري هيرمان مو نغاتلنا بكالاي درجة
0: هو نغاتل
1: حاري كتر مرات عبي كالاي درجة دما
0: كندي كندير لا
1: عادة شو دشته شو مونته جاعت عسرت الله
0: شو مونته تغطيك
1: ياري تما رايدي ها؟
0: نو حكيمي
1: حكيم اوه لو من اي حكيم يا الله اغدي ما من بعد سلام دوي لم نيرم كام مقاركا
0: اوكي
1: جروب يم نيرم سم شو مونته سوات سقا بينا هاري هالله
0: الو الو جروب الو
1: حكيم دي؟
0: هو كل حكايمه
1: كندي تغانو اه والله افتح جزا
0: ما شدش الا انا
1: شدشته اه معناتها حكايمي متزرجي حيد الله بكل بوتاتات
0: بكل وساتي
1: طب ما كان ببالك اي سبورت يا زيا فلوتي يخدم له صايحهم سبورت فوتو يخدم حكايم سمعنا
0: هو هو
1: يا راي كان ببالك اي
0: راي
1: اوانجا عالم كل تشاني اسمان شدشتن بدمر كندي قط ما

روعة بس تحاز حمامات لعل سلاسان حموش انشع سوات كنز موتون استات 208 بليون دولار قمت كوت او خسارة خنز وردان يفلات زيناتات نمززام ارست زينا حرق ملكم بقعد تمرتي كبن مبال بزل على خمس سراح من اشتر تمرت دكتور حليمة محمد قليت اعب أمهدار زواغا شبارك أمباسادر محمود علي حروي مس نبرت الربداب تقوار المدبات لمعاد زاتيوم نبرتي كتما بارونتو شفان هاب تقرب كتما أمن كبابي أمن مسسان نايم قراب مدبات يكايدو لو ኢራንን ኦማንን ኣብ ጉዳይ ብነፃ ሆርሙዝ ዝካየድ ምንቅስቃስ ንግዳውያን ምራኽብ ከም ተረዳድአ ገሊጸ ቻይናን ህንድን ኣብ ጉዳይ ዘከራኽረን ዶብ መበል 25 ዙርያ ፍሉይ ርክብ ኣካይደን ዕጡቅ ጉጅለ ሓይልታት ዲሞክራስያዊት ሶርያ ዕጥቁ ብምውራድ ናብ ሲቪላዊ ህይወት ተጸንቢሩ ንስሳዕቲ ዝተዳለዎ ዜናታት ተዛዚምሎም ስትሮፍ መድባትና ንሓድገኩም ብወገነይ ሰናይ ምሽል

مشاهدينا في كل مكان، طبتم وطابت أوقاتكم. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإرتنية، سهلها بالعناوين. وزيرة التعليم تؤكد تكثيف الجهود لرفع جودة التعليم. حاكم وقليم القشبركة يناقش مع سكان ربدة تنفيذ خطط التنمية. سكان بارنتو ينفذون برامج للتشجير وتعزيز القطاع النباتي. برلمان مشترك للكونفدرالية الدول الساحل يرى النور في نيام النيجيريا. مدير الاستخبارات الأمريكية يزور موسكو لعقد اجتماعات. الصين والهند تتفقان على مواصلة السعي لتسوية بشأن الحدود. أهلا بكم. أكدت وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد أن الجهود الرامية إلى رفع جودة الخدمات التعليمية وضمان عدالة انتشارها ستتواصل بوتيرة أكبر، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية وتعزيز مخرجاتها. جاء ذلك خلال تقييم تنفيذ خطط فرع الوزارة في الأقاليم خلال العام الدراسي 2025-2026 الذي عقد يومي 24 و26 من أغسطس بحضور وزير الحكومات المحلية السفير عبد الله موسى وعدد من المسؤولين في قاعة المكتب المركزي لوزارة التعليم. وأوضحت الدكتورة حليمة أن الاجتماع يهدف إلى إجراء تقييم معمق للأنشطة التي نفذت في الأقاليم الستة.

ومدرسة ورسي كالو بهدف الحفاظ على نقاط القوة ومعالجة أوجه القصور وتعزيز جودة الخدمات التعليمية. وأشارت إلى أن التطوير التعليمي يعتمد على دور وإسهام مختلف الشركاء، ولا سيما وزارة الحكومات المحلية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على توسيع نطاق الخدمات التعليمية كما ونوعا، بدءا من مرحلة التمهيد وحتى المرحلة الثانوية، داعية المشاركين إلى تقديم آراء ومقترحات بناءة تسهم في تحسين العملية التعليمية. من جانبهم، قدم مسؤول فروع الوزارة في الأقاليم تقارير مدعومة بالأرقام حول البرامج المنفذة لتحسين جودة التعليم وضمان عدم وجود طلاب يتجاوزون مرحلة التعليم الأساسي دون إتمامها، إلى جانب برامج تدريب المعلمين الجدد وذوي الخبرة والأنشطة الإشرافية التي نفذت خلال العام الدراسي. وعقب النقاش، شدد المشاركون على أهمية تعزيز خدمات التعليم التمهيدي والتعليم باللغة الأم ومواصلة الجهود الرامية إلى تطويرهما، إلى جانب تعزيز برامج تدريب المعلمين بمختلف المستويات واستكمال تجهيزات مرافق الاختبارات. وفي كلمته، دعا وزير الحكومات المحلية السفير عبد الله موسى المعلمين إلى الاطلاع بمسؤولياتهم التاريخية في تطوير التعليم النوعي، كما حث الآباء على المشاركة الفاعلة في دعم وتعزيز عملية التعليم والتعلم. بحث حاكم إقليم القشبركة السفير محمود علي حروي مع سكان منطقة ربدة سبل تنفيذ خطط التنمية وتعزيز دور المجتمع، وذلك خلال زيارة أجراها يومي 23 و24 من أغسطس إلى مديرية فورت ساوم. وخلال الزيارة اطلع السفير محمود علي على سير الزراعة المطرية وأوضع البنية التحتية في مدرسة فورتو الداخلية، إلى جانب الأنشطة التي نفذها الطلاب في مجال الحفاظ على التربة والمياه، كما ناقش مع المسؤولين وممثلي السكان الخطط والبرامج التنموية المقرر تنفيذها خلال المرحلة المقبلة. وتناول اللقاء والاستفادة من مؤسسات الخدمات الاجتماعية والتحديات القائمة وسبل معالجتها وأسباب انخفاض المشاركة في التعليم، إلى جانب المبادرات والجهود الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية والاجتماعية والاقتصادية للسكان. من جانبهم، طالب سكان ربدة لتنفيذ خطة تجميع السكان في مكان مركزي وإصلاح مصدر مياه الشرب وإنشاء مرفق صحي وتوفير معلمين للتعليم قبل المدرسي وتهيئة الظروف اللازمة للحصول على خدمات التطعيم بصورة منتظمة، فضلا عن معالجة تحديات النقل وخدمات الاتصالات الهاتفية المتنقلة. بدوره، أوضح القائم بأعمال مدير مديرية فورت ساوا السيد أرجاي مبرهتو أن العمل جار لسد أوجه النقص في المنطقة، داعيا السكان إلى الاستفادة بصورة فعالة من فرص التعليم المتاحة إلى حين معالجة النواقص بشكل كامل، كما حثهم على المساهمة في بناء غرفة انتظار للنساء الحوامل في مركز مولوبر الصحي والاستفادة منها بالشكل المناسب. ينفذ سكان مدينة بارونتو برامج للتشجير بهدف تعزيز القطاع النباتي وحماية الموارد الطبيعية في المدينة ومحيطها، وذلك من خلال تنظيم أنفسهم في مجموعات والمشاركة في أنشطة زراعية للأشجار. وأوضح مسؤول هيئة الغابات والحياة البرية في مديرية بارونتو السيد محاري يوهنس أن حملة الطلاب التنموية أسهمت في تنفيذ أعمال واسعة في جبل ألشيه ومحيطه، شملت إنشاء نحو 49 ألف متر مكعب من الحواجز الترابية، إلى جانب إنشاء 2641 متر مكعب من الخدمات وحفر أكثر من 98 ألف حفرة. وأشار إلى أنه كان من المقرر خلال موسم الأمطار الحالي زراعة 108 آلاف شتلة في المديرية، وذلك بمشاركة السكان والموظفين الحكوميين وقوات الدفاع وشركاء آخرين، إلا أن تأخر هطول الأمطار أدى حتى الآن إلى زراعة نحو 32 ألف شتلة فقط. ودعا إلى تعزيز مشاركة جميع فئات المجتمع في برامج التشجير وحماية الأشجار ومتابعتها، بما يسهم في مواجهة آثار التغير المناخي والمحافظة على الموارد الطبيعية والقطاع النباتي. من جانبهم، أكد المواطنون إدراكهم لأهمية الأشجار في الحد من آثار التغير المناخي والحفاظ على التنوع البيولوجي، مشددين على ضرورة تعزيز التنظيم والتعاون المجتمعي والعمل بصورة مشتركة من أجل استعادة الموارد الطبيعية في المنطقة والمحافظة عليها. نظمت وزارة الزراعة في 25 من أغسطس بمدينة دكمحالي تدريبا بهدف تعزيز معرفة المزارعين بالزراعة بدون التربة والتعريف بمزاياها وتطبيقها في المجال الزراعي. وأوضح خبير

تنمية العلافة السيد يوسف هيلي خلال المحاضرة التي قدمها أن الزراعة بدون تربة التي بدأت إدخالها في إريتريا منذ عام 2022 أسهمت بصورة ملحوظة في دعم إنتاج الحليب والبيض، كما يمكن أن توفر مصدرا بديلا للعلاف للماشية خلال فترات الشح المرعي. وأشار إلى أن هذه الطريقة تتميز بإمكانية تطبيقها في مساحات محدودة وباستخدام كميات قليلة من المياه والطاقم، فضلا عن إمكانية الإنتاج

التغذية مشيرا إلى أن التغذية المتوازنة تؤثر بصورة كبيرة في جودة ومكونات الحليب، حاثا المزارعين على تحقيق التوازن في تغذية ماشيتهم. بدوره دعا مسؤول مكتب الزراعة في مديرية دكمحلة السيد آلم مبرهة المزارعين إلى الاستفادة عمليا من التدريب الذي يقدمه المختصون والعمل على تطبيق ما تلقوه من معارف وتقنيات في مزارعهم. تسهم برامج تطعيم الأطفال التي تنفذ في مركز شامبيوك الصحي بصورة كبيرة في حماية صحة الأطفال وتعزيز سلامتهم. وأوضح المستفيدون من خدمات المركز أن التطعيمات المنتظمة أسهمت في حماية أطفالهم من المخاطر الصحية التي قد تنتج عن عدم استكمال التطعيمات، الأمر الذي مكنهم من المشاركة بصورة فاعلة في دراستهم وحياتهم الاجتماعية. من جانبه أفاد مسؤول مركز شامبيوك الصحي ممرة سالم إياسو بأن الوعي المجتمعي بأهمية التطعيم يشهد تحسنا مستمرا، مشيرا إلى أن نسبة تغطية التطعيمات بلغت 98%. بدورها أوضحت الممرضة المساعدة لملم منقس أن التطعيم يعد وسيلة فعالة للوقاية من الأمراض وضمان النمو الجسدي والعقلي السليم للأطفال، مشيرة إلى أن تزايد الوعي بأهميته أسهم في ارتفاع عدد الأمهات اللاتي يتابعن برامج تطعيم أطفالهن بصورة منتظمة. مشاهدينا، كانت هذه حصيلة الأنباء على الصعيد المحلي. فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. افتتح برلمان كونفدرالية الدول الساحل رسميا في نيام النيجر من 45 نائبا بواقع 15 ممثلا عن كل من النيجر ومالي وبوركينا فاسو. وحسب ما نقلته وسائل اعلام محليه، فقد تراس مراسم افتتاح رئيس وزراء النيجر علي محمد الامين زين ممثلا للرئيس الجنرال عبد الرحمن تشياني، فيما ادار الجلسه الافتتاحيه رئيس الجمعيه التشريعيه الانتقاليه في بوركينا فاسو الدكتور عثمان بوغوما. ويمثل إنشاء البرلمان خطوة مهمة في استكمال البناء المؤسسي لكونفدرالية دول الساحل التي أعلن تأسيسها في يوليو 2024 بعد إنشاء مجلس رؤساء الدول ومجلس الوزراء لتضاف إليهما مؤسسة مشتركة مهمتها حمل تطلعات شعوب الدول الثلاث والمساهمة في تعزيز التكامل بينها. كما تراهن الدول الثلاث على المؤسسة الجديدة لتطوير ما وصف بالدبلوماسية البرلمانية الكونفدرالية وتعزيز التنسيق بين الدول الثلاث في المحاور الرئيسية للمشروع الكونفدرالي: الدفاع والأمن والدبلوماسية والتنمية. أكد الكرملين أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA جون راتكليف وصل إلى موسكو لإجراء محادثات مع مسؤولين في أجهزة الاستخبارات الروسية. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن راتكليف جاء إلى موسكو لإجراء اتصالات بين الأجهزة الأمنية في البلدين. وأضاف لوسائل الإعلام الروسية أن راتكليف لم يلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولم يكشف عن أي تفاصيل بشأن المحادثات. ومن المرجح أن تكون هذه أول زيارة لراتكليف إلى موسكو منذ توليه منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، ولم يتم الكشف عن التفاصيل بشأن الغرض من زيارة راتكليف الأخيرة. اتفقت الصين والهند على مواصلة الحوار والسعي إلى تسوية عادلة ومعقولة ومقبولة للطرفين لقضية الحدود بينهما، وذلك عقب محادثات جرت في بكين بين كبار دبلوماسيي البلدين. وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إن وزير الخارجية الصيني وانغ يي ومستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال أجريا مناقشات شاملة ومتعمقة وودية وصريحة عن الشؤون الحدودية والعلاقات الثنائية. وقال وانغ إن العلاقات بين الصين والهند لم تعد ذات أهمية ثنائية فحسب، بل أصبحت ذات أهمية عالمية واستراتيجية، مضيفا أن الجارتين يجب أن تعززا التواصل وتحدا من خلافاتهما. وأكدت السفارة الهندية في الصين في أن الجانبين استعرضا العلاقات الثنائية وبحثا سبل توسيع نطاق التعاون والحفاظ على الاستقرار والسلام في المناطق الحدودية. وأضاف البيان الصيني أن البلدين اتفقا على عقد الجولة التالية من المحادثات بشأن الحدود في الهند عام 2027.
تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض إجراءات تجارية إضافية على كندا ردا على إعلان أوتارا رسوما مضادة على منتجات أمريكية في خطوة تهدد بتوسيع المواجهة التجارية بين البلدين. ونقلت وكالة بلومبرج عن مسؤول في البيت الأبيض أن الخيارات التي تناقشها الإدارة تشمل رفع الرسوم الجمركية واتخاذ تدابير تجارية

أخرى. وقال المسؤول إن ردا أمريكيا على الإجراءات الكندية كان متوقعا من دون تحديد طبيعة القرارات المحتملة أو موعد إعلانها. وجاء التحرك الأمريكي بعد ما أعلنت حكومة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني فرض رسوم مضادة تتراوح بين 15 و50% على مجموعة من المنتجات الأمريكية تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، دولارا مقابل دولار ومعدلا مقابل معدل. وتشمل الإجراءات الكندية وإيرادات أمريكية بقيمة 27.6 مليار دولار كندي، أي نحو 20 مليار دولار أمريكي. وتهدف قطاعات من بينها الصلب ومنتجات الألبان والأجهزة المنزلية والمعدات الزراعية والورق والإلكترونيات. نختم هذه النشرة بأهم ما جاء فيها. وزارة التعليم تؤكد تكثيف الجهود لرفع جودة التعليم. حاكم إقليم القشبركة يناقش مع سكان ربدة تنفيذ خطط التنمية. سكان بارونتو ينفذون برامج للتشجير وتعزيز القطاع النباتي. برلمان مشترك لكونفدرالية دول الساحل يرى النور في نيام النيجيرية. مدير الاستخبارات الأمريكية يزور موسكو لعقد اجتماعات. الصين والهند تتفقان على مواصلة السعي لتسوية بشأن الحدود. هكذا انتهت نشرة هذا المساء. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.

0: ماني تاخذ زبل ماني زبل حاسو حاسو مرات حاسو تاخذ حاسو زبل نحنا تجناي تدبل ري ري ري ري بل بل حاسو صيلنا زراب منجد صني عنقفنا رز طنق عنق عري خادو
1: وكيف تصح زوخ
2: اركبوني اركبوني موزم دقي اركبوني جخم انا بهوت ابزار اسمي بالحساب زلخو اي تفال عليني اخو اجخم اجخم نعمو ويلايكي
0: اسكدو بل زحفتنا انقعت استنفس لك دحان ديخي
2: دق زفتوا محزايو مسكنيتي
0: اسك صنحي صنح محنسا انكم مسكن نعسك زوم دقي انكم مسك خرو ملي حزوتا مراج وسدوم مخبرنا وقع خاصك زهنا قعيم فنتت ابلهم
3: دنق حراي اسك قصلو غالي
2: املاخ لعب السما يقبلو منبري ولدو ما بزقرب اوانين بموت تفليهم
0: ايه
2: ها هدرو ويننا انا دما بزعن قري حيزه سلازم حالتني عند على بوم النات مال على سكوكا تاتلهم نير
0: جرى علم بلعي انجرى علم بلعي
2: انت حجمو بوغن اندا بوم سنداد ام حوز هنا بقى استفطير ننحل لهم كتعال لخو قلعو تناوي صوم
0: كما ناوي صوم غالي عتخما ناوي صوماتا
2: بقى نحنا حاليو خنا عبي حاليو حزلنا هون النجر
3: ها حاليو انتما قيلهم كعبيو مالديتا
2: دارغا خوميو انت ايدا
0: تحسوا سينا ولا
2: تحسوا داملو زي غدول ننحل لهم كتعال لخم بر
3: داخل تقبل دلختي مبرتو تقبل دلخر دا كله
0: يردان فرا

0: بكبده تبو ديبا فنجينا شمبره بكدتو شمبره بكدتو.
1: ابشر ابشر نهار كي يتضبط ندات تلالي قليه.

0: كله من قبها قلب لي تبلا إنه ملهي.
1: أها متى بلا عليكم إن ده قلب ليه؟
2: شمبريب كده تو ساحل ذنبينا بلا أكبراتا يا مام دور دلينا كل قطف انتي تمدامكم سلينا كله لهد قبارة بدي برايات الأسنينا شمبريب كده تو شمبريب كده تو رسوب هرديب ورحيب ومداك دم نتب سبكو سبا أولاد كاتا ولاد بقدلاتات أنا ردهت فات لا تقب قبي إلا لا دراك ساحل من تدرين وصل حليب قراد شمبريب كيدتو شمبريب كيدتو
3: شمريب تقبت هل تتفلى ورقيكوا أما سلقب إيما
4: شمريب أوصافة فنتويتو قرم فتيت حاطرات وعقلتا أم علي يساكب ولا لي كل رأسي يتعارف بيلو
3: كيف يساكب يتعارف مامي
4: مرادة هلا قلها ولا مرادة قلت أتمم كل رأسي يتعارف وهي رأي تأتكارو
3: الله

0: إلا بس فنديتها خلقته كرم مرادة ميدو من مرادة كلا
1: الله أنا إيدي ليكو لكن اللي مرادة قلت أتمو تهير وبقر ما الدلار آياتا كانوا التبو لول عجيبة تبيلو الله لحلايا من سمعه وتفكركي
0: يما حسب كنت بلو منو قلنا
1: سنة بلو منوك شمبريب كيدت تأروا ولا يرببي أبوي قدام ألبون بل أبوي هيبي هيبي ما تحلى لا الله بيلا وربي إلا شمبريب أمسولة لما ناقل الدبي
0: يما إلا شمبريب أنا قل رأيه وقلت علي حز ليكو مثلك الهير ومثلك للتلي
1: أنت ولا تأفوك زبادي هيرا روك هلاتا أنتي تقديره حتى مع الله كين بلدي بتحلف قلنا عفايا وقلنا حربات قنازي قنازي قنازي قنازي شغلنا لي دوج
2: إلا كل اللي تتحلي قدام لهد قبالة هلا شمبريب حنا لازم قل نركبها هلا قلنا قد عمر
3: قدام بكل قطوة برزقات عجبة حتى دول شباب تبل وحرم كرايات تقوي ده لا رأيه هيق ورحوتها منه
2: حنا بحيلة ترودام ابعك اللابام امال صقوبام وبكل قط حرويام حنا حلاي من قبل ما لشمبريب لتبال حلاي قلنا وجب قد عمر التل مدر هيني دلك هلاكات قرم ولد اقلنا توجب لكن دحن بس انتم حقو ما ركبكوما احنا ما مجوب ركبنا هاتو
3: ايوه دلك قبت بس اقلكم وجب وحنا ما دحركم ان من قبي الناس لكن قدم لها ولها اقلنا ركبها لان
2: الا شمبريب بقرمتات جاقرة ولد قلب التعمر لا بطراتا لا شليلا لا عشرتا ولا مقايسة دول تريت تفكر إبلا قباب حاس لكن كارد هداي ألباني حماما حمامنا هيرار تلبلو
3: بدي الإنسان دي يكون هيرار حقو تحزلاتو بطيارات ببوابير وبعرباتكم تهيرون وديها بس
2: إلا شمبريب لولكم وفتيها ما يتهلا إقل هداي نتساقم هلا قلنا أنتم حقو ما هديكوما حنا ما مجوب ملكنا هاتو قلت أمر
3: إلا قومات لك أبلأنا بس ولا تكل إلا بقرمتها وبرزقها تتهدك دي بنا توجب بس
2: مناتا دقوقو إبلا قباب حاس لسبع سن ترودام وصنو عامتهم لهيبوكم تيمسلني لكن بتاكتيك ناينا إغل تتعوتت قدرو
3: أبن قدر حنت ربن بليكم من هلا افنتو ينتب ابساركا وبعقالكا ومالكا ملع ربك
2: ابشر ابشر سنتبه شمبري بقولكم تبعد بعلى لباني حنا هيني جلاب قلقلاينا بزح مستحيلات ودي

0: انتولر وتوده ليكي وام حلاي تقول اسمع ليكو
1: يما اوالي بشمبريب ريكوان بشمبريب مثلا اللي عند بيلكو مزاكو لكن ابا اقول وصف كقلي وصف مثلني على يما لا تلياهن من ترقي سن قرومتو
0: بي بي بي بي بي شمبري بلاتي على مثلا كون هتام انتو عل ارد كل لبانا وتولى كم سالك لقيتي هليت بيلو
1: يما اتعلى شمبري من رايا وافقت انصبتت
0: كم ما ولا تحوري يا تبيلو ابوك بشير رايا وجنيت جاي فرورام دي انتم رايا وابيلو
1: لتفلى ورئيكوها الا لولتا من نامه قرمتها وكفلتني يكون
2: يما يما انا مثل مساني تشب لك هدن كم سل قسنر اينها
1: كفو مثل قاعدة ما تسألها
2: لحبر اقل شروحي يقدر لقطع كدر مثل ولا سحاقة مدر لابره هليت مثلي اتبل جلق تبل منك
0: الله رب الاسنين نات ملائكة تبيلو اقل لها رأى ومسلالة قاسة نعمة الدنيا تا بس
1: منصور حوية انت لانك ربول هليته تأمره
2: سن نأمره قلت أقلنا نجيس مثلا نقبع
0: ولاد ايه كباكم قل من تحبقونه ليكم حتى ملائكة وانتم قدام مصر قد تتالو يقدر يفعلكم
2: يما احنا اقل اقل نرئن قيس اللينا مع السلامة دعاو دي قلنا يما دعاو دي قلنا حسبكي مع السلامة نقيس اللينا
0: ولادي كباكم مثل من تحبقونه ليكم ولاد ولادي يفعلكم رب فرهم
3: انت تحيز زيك انتبل
4: لا انتبل عم بت
3: لا تبي مرحبا
5: سلام عليكم
6: مرحبا عليكم السلام مرحبا مرحبا قدم بلو ارحبوتو
5: مرحبا مرحبا ركوبو رحاب ركوبو حنا مولاتكم اتنحزم اعتام هلينا الا شمريب ولدكم اقلوا لنا قد تهبونا نحز هلينا
4: ابي انتم عجمكم صروي ورزقكم بزوح أمولادكم وأكياركم قلنا تمتع ولدكم قلنا هدنا حزه لينا وكم سليد كلونا تهيني بس شكل ابنه
6: انت للسلف تهاجيك اول قلنا تمثل وقاويام كاما يهلينا انت لقراه تهاجيك ناس لكن قانا تمثل حنا وانت كل رأسو تتقارب على ابنه بعامته ولتنا صبح اللاقلة للهدية حنا وانتم مقاميتي حنا ومهاديت
5: الا لا تبس قلنا قانت ودونها ليكم الا ولدكم ينترف منه وابوفته
4: ايوه بسلام من تهيبوم تسني سني لا سررات لكن هيراركم سلت اكارم قنو ديتو ومكم سنوده هين ترؤنا حنا وامير هيني سمصنيوت حنا لا قرمت ولدكم اقل هداي من يتحيبوناتها دعنا لبكم
5: اتلي شفركم رب لا قرمت ولدك عالك لكن مسكبا اكدن وهير ارقبا ها حنا عاد قلنا اتيا نحزه لين
6: دعن دعن دعن تسامعكم هليكو بحيلة قلت اتفارهونا كل رؤسي يتقدرو يلا فقرو حنا ينامركم ويتامرونا مهاديتكم حزو ولدنا من قرم اقل سبع قرمت
3: تريد الحمد
4: ليسو؟ دحن دحن دحن دحن مهلتي تهبنت هذي فكرت بي ليكو نعنى
3: سن
4: دربي فكر نعنى
3: مرحبا مرحبا
7: ادوشك تتباطي بشتم

0: مليت ريم ليك مسل لن أوال دهليت وقلوم نقاط اللوم وتننسى
1: سني سني سني قوماتك بس تمام هليت سنيت هليت بس لو درب لستيكا سمعني ليك أزانا لكن بلا فقر قد إيديتو وي حاجة سادة فيك من قبي أسلني
0: مرحبا سنم مرحبا مرحبا
1: قسكو قسكو قسكو
2: تاكر تاكر شمبري بتها هليت أقلا ليت أنا تبطى وأنا بعدات كل النقاط اللن شمريبه قلت تطبط على قلا احلى شمريبه يوم نتبطى
3: سمعني سمعني ايوه انا لبدات قلك قاتلت انت تطبط
2: طبعت
3: شمريبه انا اخذ على اخويا ده لكن
2: سني
3: ايوه
2: خلاص
3: طبل ايوه بالله بالله الله يهديك ايوه ليك امير ودامر قلنا رايحهم هلا قلنا يوم قلنا يوم هلا قلنا
2: ايوه

0: أعوذ بالله.
1: لا بارات.
0: شو كان يهلتا؟
2: شمبريب كيدتو شمبريب كيدتو بارك العلوة تاتو قندل هلا باكا تلا إلهم كيانتاتو شمبريب كيدتو عن سباتات لمعادي لتكبو تعب علت شيم لسبة سمادي تياب لمرو مروتي كونك كي مواديت شمبريب كيدتو شمبريب كيدتو

0: عمنا عامر حنا وانتم فين نتفاهم قلك ادم الا جرى بكلطو حنا الا شمريب من تهيبونا لذا تحزق مودكم ها والنا مبلي هاي هالدبيله حنا وانتم حتى حنا مولاد وقرب نزيد
1: متى بند دقمة عند الهجياكة
0: والنا اقلافتا دقينا كل اقلحزة مراتكم ودقكم ذهب من تحزق بكوالي قروش من تحزب عملات قالي
1: دهانتو انتا دانا مال الحيسون سبت هلو لبلا صوتك بشير و بشير
2: اها
1: نعند بلا صوتهم اللوم سب
2: سني بلس ديبهم إلا ولد سنيا ميت هيبت بهبو كانت أتليت ربعتات مرباطة قدبو دهان من تحدد مودايكم سكبو تحيسنا من تبلو شت قلشن بريب كربو
1: قسم عنك ما
0: أها.
1: قولي وقول كلنا إلو للا سمعكاتو أدا أنت متبل
0: إلو قول اللحك وحجير وقت التعسك اللي تبدلتو يوم رمقكم اللينا فجير لكن انتم قد ترمقوناتو دهان
1: دهان تنتا دي دهان
3: لا شمريب ادوان ركبوا بيلو وندعر ركبانا دي
4: تتادي حتى قابته اللي اتبيلو ونعيه قباته لكن زوبو طعمتو مساكو
3: انا دي لانو في الشكم قلت ودي انه اللي منصورو اللي ونجاتو لاتشاق لقلو روقا اسامتو مامي
4: بكيتا ايه ماندي شمريب حتى قابته اللي ولا باتاتكم مدوم سمتاق اربو من قبي ايه تتراغلو وباهم ثم صرفون قبو
5: وليلا يا وليلا ليلو وليلا يا وليلا ليلو

0: أنا بناير أي إلا شمبريب مايتت اللي مايتت من يتهلك براو سمعنا لأنسنا يلعت شمبر عليه ها؟ إقل نسبة تعلت إنا إقل لك أتلاق النقطة لبنا
1: كل رأسه قلت يموت على باني إلا نعمته ونعمت هيني اتدينا قد تبرد هلقلا
0: لفناني سمعك هو لبابورا سيرا البعلة أيوة فنقبات واسمره الليت بلد
1: أنا نوصل الحلاي ما تفهمها بقلي يا أخي محلاي توتو نيقرت مسلكة؟
0: ولنا بسببات عيانة قدامنا كل لب الشاقلة شمبريف ندير إينا ويملكنا عرفي

0: قلالة طالة حايز قبي وحاطر قوي تقن حتاكو قد قبت مساتر يكتر سنتو قلما كي لواتن
1: شمبريب كبارة ساترة لما اللي هاما كلهم هلو متلاكين كبارة ساترة دلالو سألنا كبارة لبيا بيلا
2: برقب بكيتا شمبريب ملائكتا بالعريبة أنا لاتا شموي عند قرمت اتل مدر شنن تبل اللي ساكو
1: أنا هي الأسفار لأنتا أجل هلا بلمان هلا وطابيك كل لرأس سنيتي ربو إيه بعر رقبة نجات ولا جو منصور بتاك كرو قبي أبع البشير قال أكبر شمبريب مدلة أنا بس مر رشاك الله نجقبة
3: شمبريب أوالد مكايدة دلوي وحيدي كار أبقن الديد دروي حياتي كار أنشلشل دروي هرمادي كار أولهم محلوي شفتاي كار أبساسات كروي هتا من تهلي سن شموي هتا من يتهلي لهدف نحروي أديكاي

0: عوتن آینا شمبریب لمن باردت قدم تدبردت سرقو وكل بركت انا لونغوي لما كايدو كوي اتمقاوح ودول امسوي من تتقبل اجاك السوي
1: اديكم هبو اروحتكم اقل تكسبو يوم اكر عمركمتو امعلكم تمت

حازي حقز مخانو منيستر وانجي وبتوصف لي طم مبل 26 زوريا فولي ركب هندن تشاينان زمت عمت هاب هندي ككايد مخانو تقليت اللوم تشاينان هندن اب كل تشحن عسران اب مونغون استخسته دوبو مسحب زيت انقو قجت بسلام نمعراف صعو ديبلوماسا وزرب ككايدا مسنحن زفلت كوينو نتزات اوت او غوسكاس كمزر خبالو قليت انين كلتين هاجرات بقبو زيت حنصصا استا 3500 كيلومتر اكرا خاردوب كمزلوني دقاس بأمريكا زدقف حيلتات ديمقراسية سوريا استسميع عطق جلة عطق بمورد ناب سلمو بوليتيكا ونطفتات كمتت أمبرة بوقع فليتم كما قالت سلمو تبقصو عبالات نايزين سمينون مبرعون سوريا طوات أزيرو تزنح عطق حيلي ناب سراويتن سبيلو تكالات سوريا كمتت أمبرة يزقل لزلم السقمتي قدامو متتوزت أنك قولولو سوريا بسلام نمعرافة بزكاية زعري أقدس سقمتي مخانون اكربات عزبتي تأصم حالتات ديمقراسية سوريا زوصدون اي سلام سقمتي حاد معالت دحرت امريكان سوريا كاب مزقب مولتي قبر الشبرة كم سر زتا محبارة يزس عبزلوم امريكان سوريا كاب شعن شعاتة بيتن سبعان شعاتة نابتي مزقب اسفيراتا كم تنحز ابزباتي تاسوم كاب مقابيت كل تشعن عسر تحدن اب سوريا بستخسته واتهر دراونز اتتاون قلولاو لعلي فرق مليون سبات كم التأخلون مليونات كم التمازابولون يقلت بتي كستت اب تحت ارض سوريا لعلي كل 300 بليون دولار زقمت عنوات كم زورة دون يتقاس نمو داتا زينام اوستراليان اندونيجان اب مكل خالن تان متحبارن كسفحات سماميعن اتي منيسترات مكل خالن قديات وطان كلتين هاجرات ما دي 26 نحاسة اب كتما مربلن اوستراليا نبزا كايدو وزرب سبت حس ممع حبرا وطادرو لمن بدن سرعة اتاو من مخاهرن ككايدا زت غال اليوم بزي كازي كلتين هاجرات ما يو اتاو قزعة نموحاس بحبار كم سرحة اب تركب افريتان تخطي مزول اسممع زمدن ان من بعبال بر نكالو تاقرات بقالو تاكم زي تسألو كلتين هاجرات حبيران علوام زينان مززام أرس زينا كندقم سنبل زخري مبل حمس عمت من مسرات بيت مرتسورة بدور الجهاجر كاب عصر تشوعة كساب عترا مسكرم ككايديوم بقعت مرتي كم نمبال بزل على كم سراح من يشتر دمرتي دكتور حليمة محمد قليزام اب سويسرلاندن اوستريان اب هلو كنت از دوتو كوره سمينارات تخايدوم ام نيبال بحادقاتات علاقل كبيد سبع او كسارا كم سعب تغاليحوم كوبانا ميتا اب لعلو قلعو اوريدو بزبهال تساقامات عنا امرو 18 بليون دولار كحساك كخط اليوم امريكاوي كوبانيا من معبر روكيت اب كفل هاجر لويزيانا ناي 100 بليون دولار مونج اف ما اكفر كلب زوكن غاليتم نسعى استدال وزينا بستزازي ملو مسترفو مدباتنا نحدقكم بوغني بروح معك.

0: إلى تحتي.
1: أي تعوتتن تقادلو حرنتي إرترا صورة إرترا غاب حد ودبن العلي أي تصورني بزب المرقاتي نحركة أبي بوتات كعما ملسي ها إلى تعدى بزمالت مش هنجا أتميت نسان حمشن نخونا اللو مالتي مخنعتو تقادلو حرنتي إرترا درو أربعة عامت نايك ألستم وكروني روح حركة غاولا قدميو حمسان شو منتن تجمر بدخونا تحت أبوشت أبالات هزنا برد حيرا أبتبرتا وقالس بأكل كسات فوسينا شعوب نيو بعل كرر غيرهم سحل كادخلوا كم عينت ناي حدغا غاطيمو مالتي ارمياس سولومون كبيت مرتي بحت مسكرم ارمياس بتعمل نهر لك ازي خا تدالي خا مزي خا زلخا حجون كم زي ناي قداموت منستاتكا صبوق عدلي خبنيلكا ارمياس زي امرجا كاب مسرتي ايرترا ني ايرتراوين زخنه مني ه ولد أب ولد مريم ل شيخ إبراهيم سلطان ح دجازمات أبرهة تسمى ما كل ملسي
0: ما كل ملسي
1: ملو ملسي مخنياتو إرتراني إرتراويان بزيوم هجراويان يودحر تنيحو أب أربعين شو مونتنا أربعين شعاتن كبابي تمسريتو تحطونا إيرتران إيرتراوين كا ملو ناتنا دي إيرترا زحاتت محبر ويون سلفي يونيرو ناب ربعين ناي قدامي مدرخ تا ربعي حطو تاني مودة تا حطوينا بتحنا زلنا ناب مصره تامانير سلس تحطو إغمليس كزلخ زي أبون كم آقن جيركي ناف تزغط المدرخ تسقري تسفا قبر مصره نروي حانتي كاب نقدّا إيرترا ختمرمر ناب إيرترا زأتوت هجر كوينا أب قدّا إيرترا انتي رئيتو هيبا
2: نروي نروي كابتن بحمش هجرات زوامت ما معكم مش محبوات هجرات حانت كوينا
3: عربية
2: حانت كوينا ناب إيرترا أب بزمتيا مصطفى اللي مزرعان تاتيهم كيد ما أف مودة تا أب قوائي ودو بحورات هجرات ناتا أما ويدما ناتا وساني كبساتات إيرترا كبساتات إيرترا نيوتوبيا كبساتات إيرترا دن كان السمهار نيوتوبيا كواب استغرفة معنا واقولاتا دما أبتهت مانجستي إنجليز كتنهما بدليتو ناب يوتوبيا وينا

السادة والسيدات، أينما كنتم من تلفزيون دولة التريتريا، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أرافقكم فيها أنا عبد الله محمد علي والمستهل بأهم العناوين. الاحتفال بالذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة ينظم على مستوى الوطن. وزارة التعليم تؤكد تكثيف الجهود لرفع جودة التعليم. سيمينار للاتبين في المهجر حول أوضاع البلاد. برلمان مشترك لكونفدرالية دول الساحل يرى النور في نيام النيجيريا. مدير الاستخبارات الأمريكية يزور موسكو. الصين والهند تتفقان على مواصلة السعي لتسوية الشام. إلى التفاصيل. أعلن مفوض الثقافة والرياضة السفير الزامد تخلى أن الاستعدادات اكتملت لتنظيم الاحتفال باليوبيل الذهبي للذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة على المستوى الوطني خلال الفترة من 17 إلى 20 من سبتمبر تحت شعار ذكرى خالدة ومسيرة متجددة في بناء الوطن. أوضح السفير زمد الوكالة الأنباء أن الاحتفال يهدف إلى توثيق تاريخ وتطور مدرسة الثورة ونقل إرثها إلى الأجيال المقبلة وإبراز تجربة التعليم التابعة للجبهة الشعبية لتحرير إريتريا القائمة على الربط بين الفكر والممارسة والعدالة الاجتماعية واعتماد نهج أصيل يراعي تنوع المجتمع الإريتري إلى جانب توفير أرضية لتعزيز إسهامات المواطنين الإريتريين المقيمين في الخارج. وأشار إلى أن برنامج الاحتفال الذي ينظم داخل البلاد وخارجها يتضمن معارض للصور والمقتنيات وحفلات موسيقية وندوات ومنافسات رياضية وسيمينارات موسعة، مبينا أن الفعاليات الرسمية ستقام في العاصمة أسمرة مع تنظيم برامج مماثلة في مختلف أقاليم البلاد. وتفتتح في 17 من سبتمبر بقاعة إدارة الإقليم الأوسط فعالية للصور والمقتنيات تستمر لمدة أسبوع وتكون مفتوحة أمام الجمهور. وفي 18 من سبتمبر يقام حفل موسيقي في الشوارع الرئيسية لأسمرة يتضمن كرنفالا ثقافيا بمشاركة 13 مديرية. وفي 19 من سبتمبر تنظم في أرضية المعارض الإكسبو ندوات تتناول دور إرث مدرسة الثورة في تعزيز الوطنية ودور التعليم في بناء الوطن إلى جانب تقديم برنامج ثقافي في سينما روما. وفي 20 من سبتمبر تختتم الفعاليات بإقامة سيمينار موسع وبرنامج ختامي في فندق أسمرة بالاس. يذكر أن احتفالات الذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة سبق أن أقيم في عدد من الدول من بينها كندا والسويد. أكدت وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد أن الجهود الرامية إلى رفع جودة الخدمات التعليمية وضمان عدالة انتشارها ستتواصل بوتيرة أكبر بما يسهم في تطوير العملية التعليمية وتعزيز مخرجاتها. جاء ذلك خلال تقييم تنفيذ خطط فروع الوزارات في الأقاليم خلال العام الدراسي 2025-2026 الذي عقد يومي 24 والـ25 من أغسطس بحضور وزير الحكومات المحلية السفير عبد الله موسى وعدد من المسؤولين في قاعة المكتب المركزي لوزارة التعليم. أوضحت الدكتورة حليمة أن الاجتماع يهدف إلى إجراء تقييم معمق للأنشطة التي نفذت في الأقاليم الست ومدرسة وارساي كالو بهدف الحفاظ على نقاط القوة ومعالجة أوجه القصور.

وتعزيز جودة الخدمات التعليمية. وأشارت إلى أن تطوير التعليم يعتمد على دور وسهام مختلف الشركاء، لا سيما وزارة الحكومات المحلية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على توسيع نطاق الخدمات التعليمية كما ونوعا، بدءا من مرحلة التمهيد وحتى المرحلة الثانوية، داعية إلى تقديم آراء ومقترحات بناءة تسهم في تحسين العملية التعليمية. من جانبهم، قدم مسؤول فروع الوزارة في الأقاليم تقارير مدعومة بالأرقام حول البرامج المنفذة لتحسين جودة التعليم وضمان عدم وجود طلاب يتجاوزون مرحلة التعليم الأساسي دون إتمامها، إلى جانب برامج تدريب المعلمين الجدد وذوي الخبرات والأنشطة الإشرافية التي نفذت خلال العام الدراسي. وعقب النقاش، شدد المشاركون على أهمية تعزيز خدمات التعليم التمهيدي والتعليم باللغة الأم ومواصلة الجهود الرامية لتطويرهما. وفي كلمته، دعا وزير الحكومات المحلية السفير عبد الله موسى المعلمين إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم التاريخية في تطوير التعليم النوعي، كما حث الآباء على المشاركة الفاعلة في دعم وتعزيز عملية التعليم والتعلم. نظمت في سويسرا والنمسا خلال الفترة من 16 إلى 23 من أغسطس سيمينارات تناولت الأوضاع الراهنة والتطورات الإقليمية والدولية، بمشاركة مسؤول الشؤون العامة والمجتمعية في سويسرا والقنصل العام في فرانكفورت بألمانيا، إلى جانب مسؤول الشؤون العامة والمجتمعية في ألمانيا. في الندوات التي عقدها مسؤول الشؤون العامة والمجتمعية في سويسرا السيد إسماعيل محمد نور مع المواطنين المقيمين في مناطق تسوغ وتشفيتس وشافرهوزن وسانت جالن، أوضح أن الحكومة الإريترية تتابع عن كثب التطورات الجارية في منطقة القرن الأفريقي، وتعمل بالتعاون مع الأطراف الساعية إلى السلام لتفادي المخاطر المحتملة. وأشار إلى أن الحكومة بالتوازي مع برامج الأمن الوطني تعمل على ترجمة مبادئ العدالة الاجتماعية إلى واقع وتعزيز التنمية المستدامة. وأكد أن الشعب الإريتري بفضل تعزيز وحدته وتماسكه وصل إلى مستوى متقدم من الثبات والثقة، داعيا الإريتريين المقيمين في سويسرا إلى رفع مستوى وعيهم وتعزيز مساهماتهم في مختلف البرامج الوطنية. من جانبه، دعا مسؤول اللجنة الوطنية في سويسرا السيد محرتاب مالك إلى تعزيز التنظيمات المجتمعية وتكثيف الجهود الرامية إلى رعاية الشباب والأطفال وتنمية قدراتهم، مشددا بصورة خاصة على أهمية توسيع الأنشطة المتعلقة بمدارس تعليم اللغة الأم. وطرح المشاركون عدد من المقترحات، من بينها إعداد منهج دراسي من قبل وزارة التعليم لاستخدامه في مدارس تعليم اللغة الأم خارج البلاد، وتوفير تدريب متواصل لمسؤولي التنظيمات، وتنظيم زيارات دورية إلى داخل البلاد بمشاركة الشباب والأطفال، إلى جانب مقترحات أخرى. وفي سياق متصل، قدم القنصل العام في فرانكفورت بألمانيا السيد كبرى أبتخست ومسؤول الشؤون العامة والمجتمعية في ألمانيا السيد طعام هايلي إحاطة موسعة للإيتاليين المقيمين في فيينا حول الأوضاع الراهنة في البلاد في ضوء التطورات الإقليمية والدولية وأهمية تعزيز التنظيمات والمهام المرحلية المجتمعية. كما تم خلال اللقاء توضيح الجهود المبذولة والتقدم المحرز لضمان تقديم خدمات قنصلية منظمة وفعالة. ينفذ سكان مدينة بارنتو برامج للتشجير بهدف تعزيز القطاع النباتي وحماية الموارد الطبيعية في المدينة ومحيطها، وذلك من خلال تنظيم أنفسهم في مجموعات والمشاركة في أنشطة زراعة الأشجار. أوضح مسؤول هيئة الغابات والحياة البرية في مديرية بارنتو السيد محري يوهنس أن حملة الطلاب التنموية أسهمت في تنفيذ أعمال واسعة في جبل ألشي ومحيطه، شملت إنشاء نحو 49,000 متر مكعب من الحواجز الترابية، إلى جانب إنشاء 1,600 متر مكعب من المدرجات وحفر أكثر من 98,000 حفرة. وأشار إلى أنه كان من المزمع خلال موسم الأمطار الحالي زراعة 108,000 شتلة في المديرية بمشاركة السكان والموظفين الحكوميين وقوات الدفاع وشركاء آخرون، إلا أن تأخر هطول الأمطار أدى حتى الآن إلى زراعة نحو 32,000 شتلة فقط. ودعا إلى تعزيز مشاركة جميع فئات المجتمع في برامج التشجير وحماية الأشجار بما يسهم في مواجهة آثار التغير المناخي. من جانبه، أكد المواطنون إدراكهم لأهمية الأشجار في الحد من آثار التغير المناخي والحفاظ على التنوع البيولوجي، مشددين على ضرورة تعزيز التنظيم والتعاون المجتمعي.

السادة وسيداتي لا فاصل ومن ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. افتتح برلمان كوان فدرالية الدول الساحل الرسمية في نيامي بالنيجر من 45 نائبا بواقع 15 ممثلا عن كل من النيجر ومالي وبوركينا فاسو، ويمثل إنشاء البرلمان خطوة مهمة في استكمال البناء المؤسسي لكونفدرالية دول الساحل التي أعلن تأسيسها في يوليو 2024 بعد إنشاء مجلس رؤساء الدول ومجلس الوزراء، لتضاف إليهما مؤسسة مشتركة مهمتها حمل تطلعات شعوب الدول الثلاثة والمساهمة في تعزيز التكامل بينها. كما تراهن الدول الثلاثة على المؤسسة الجديدة لتطوير ما وصف بالدبلوماسية البرلمانية الكونفدرالية وتعزيز التنسيق بين الدول الثلاثة في المحاور الرئيسية للمشروع الكونفدرالي. قال الكرملين أن جون راتكليف مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA أجرى محادثات مع مسؤولي المخابرات الروسية خلال زيارة لموسكو، لكنه لم يلتقي بالرئيس فلاديمير بوتين في رحلة، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها شبه روتينية. أوضح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين أن بوتين اطلع على نتائج الزيارة التي جرت وجاءت في وقت تتواصل فيه الحرب في أوكرانيا وتتعثر الجهود الرامية إلى التوصل إلى سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران. اتفقت الصين والهند على مواصلة الحوار والسعي إلى تسوية عدالة ومعقولة ومقبولة للطرفين لقضية الحدود بينهما، وذلك عقب محادثات جرت في بكين بين كبار دبلوماسي البلدين. وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان أن وزير الخارجية الصيني وانغ يي ومستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال أجريا مناقشات شاملة متعمقة ودية وصريحة عن الشؤون الحدودية والعلاقات الثنائية. وقال وانغ أن العلاقات بين الصين والهند لم تعد ذات أهمية ثنائية فحسب، بل أصبحت ذات أهمية عالمية واستراتيجية، مضيفا أن الجارتين يجب أن تعزز التواصل وتحدى من خلافاتهما. تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض إجراءات تجارية إضافية على كندا ردا على إعلان أوتاوا رسوم مضادة على منتجات أمريكية في خطوة تهدد بتوسيع المواجهة التجارية بين البلدين. ونقلت وكالة بلومبرغ عن مسؤول في البيت الأبيض أن الخيارات التي تناقشها الإدارة تشمل رفع الرسوم الجمركية واتخاذ تدابير تجارية أخرى. وقال المسؤول أن ردا أمريكيا على الإجراءات الكندية كان متوقعا من دون تحديد طبيعة الرد المحتمل أو موعد إعلانه. سادة وسيدات، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. الاحتفال بالذكرى 50 لعيد الثورة. وزارة التعليم تؤكد تكثيف الجهود لرفع جودة التعليم. في منار للاترينة في المهجر حول أوضاع البلاد. برلمان المشترك لكونفدرالية دول الساحل يرى النور في نيامي النيجرية. مدير الاستخبارات الأمريكية يزور موسكو. واشنطن تدرس رسوما جديدة ردا على كندا. حتى جديد اللقاء تقبلوا أجمل التحيات وأطيب المنى مني ومن الفريق العامل، وفي أمان الله.

كفرملو برعمس حزا أبتي إتعامل حزواز متأو ورغت قلم نايتا برعي فاسيسو نملأتا ورغت أبالا شوء شعو تعامل حريقو مسكال اتكال وعل أتواء بززة استماسالة لويس واترمان زيت فاسس تتا أمامن فالفاليت برعم حزا أبشحن شومان تميزن سمانيان أربعة هندما كمزيين زعينة برعي زفر اتكال كفتا ولكا لويس أبشحن جعات تميزن حدن بيوت كابز عالم انت تفليه ودحا وقن أسور سعبو نتا تكال بقبة أم حدرا بزي جمع حان تخابتن زبالت تكال نيبرع خوينا سما تصوعت نمن تايز زانتا ناي لويس على العلاتو لكم تقرر متهلو جن مستكال بيك بنت اسسار سلزلو وينا تغيسنع بيك زبال سم كاب مارسل بيك سوستغينو نتا أبسو مزنبرت اتش بمقلايو بيك تبل قتل نتكالو هيبوا نسو مسرات نايز تكاليو برحري اغن سدرابيتو أسور تختيلوم كساب زالو معلت نايز تكال يكايد ولو أبشحن جعتميتن عسات تربعتن مارسل بيك أمو حدار نايك ألم فريات كوينيو أب حادة تكال سرح نيرو نايك زاء رؤسو أب باريس تكال نمي مسرات دما كابزو وزا استفال عليو كفالات نايتن بفالفال برعز سميع برعي بمسرح دما كشي جمرة بدحريو تكال بيك أبشحن جعتميتن أربعان جعتن زحاسرن زماع بلن سرحات نايتن أب جعفن عرر زالوان برعي هزو غربة بازيو حصر واقعك شوتو بمجمار دما او وحدات عمتات عملاء ايروبا تفلات انت كترن بمليونات دولارات زقمت اتاوي دما كخعبت كالة اب امريكا قن نايتكالو فريات كشيات اي كالن اتمغني دما اب امريكا ابتشعوان زبالت ابرعك تعدق عسرتا دولاري زنبرة اتوم بحصر زشيات ادنبر برع دما كالموم كمزفاسسن حما اصرحات مخانم نيوم زحمين يروم أبشحن جعتن 204 جعتن قن حادة خابتهم زخبرة برعز شيء نبرة فراولي استوهلة نابرع تكال حانت مستحف كالا كالما بغلط افزنة قطس برعي بحسر واقع أبعدا قاوردة كأند بس أي ورغت بمبال دما سميوا أبشحن جعتن 255 دما تكال جيلت نتا فراولي اتبهال نابرع تكال عدقا نحانت برع دما بتيسعان شومنتن سانتيم كشت أجمرة سلزي بيك أب عداقان أميركا عدل سأنا ولا قابيك نتسرح برعي بسوسان شعاتن سانتيم يشوطان تنبرة تقلب جنكرك بايك عالن بدحريو بيك نناي لويس واترمين تكال مالت نتي كألم تأميعكا زسرح بفلفال برعز فلت زبركت زنبرة تكال كغز أوسنا إزي أب جعف عرر زلو برعي بممتقو إزوم أقديموم فتوات زنبرو تكال فلفال برعي عداقوم دخيمي زنبرة سلازي بيك بحصر واقع مالت بحادة مليون دولار طرح نزي تكال عدوغو هاي لويس تكال لعز الناس لازنبرو تكال بيك نزي ناب معلخو علويز مدبة سمناي تكال بيك دما ناب واترمين بيك كوبوريشن تغييرة زنا ناي واترمين مسناي بيك حصر ناي مشات عداقات حواويسو ازي تكال مخصوبوخ خعبتن نناي جيلت تكال كودو قنطرعي عبشحن جعاتي ميتن سوساتات بيك سم مس رغبة نت سم نغد اللبز عدوغو تكال واترمين مس أسرار حقون في الرياتون بمعزاو عبشحن جعاتي ميتن سبعان حادن نسم ناي تكالو ناب بيك ناي برع كوبريشن كأيرو تكال جيلت ولاقوا عبدو ددر ببيك انت تسعره تسفخو يقورزه أبشحن جعاتميتن سمانيش وعتن نتي بيك زعاتقو تكال واترمين عدوغو قرب عامتات تانيحوون نباركرز تبهالة تكال برعي بحاموشميتن سوسان مليون دولار عدوغو أبشحن جعاتميتن تيسعاتات أبستيشنارتات كابزشيوت وزنوبرو برعتات تكال بيكن جيليتن زفريوون فريات يوم زنوبرو معباله ناي تكال بيك أمو ولعي ويلايتر مس انعزب دما أباريس تركب زنبرة استي دو بونت سبهالة تكال أما جمرتا شحن جعاتميتن سوساتات اتن فلما قزي كريكيت ستبهالة تتك إمكا مستودد تدر بيو عينة مولعي زمسرتا تكاليو إزي تكال كدمزي أزيو كبور زخونة ناي متشوت مولعيو زفر نيرو نما جمرتا قزي دمايو نزي كريكيت ستسمي حصور زواقو مولعي زمع بلأ

0: أي خي أي روح معاك وعلنا عبد أخي زوفر بسلام عاد زلا بسلام وعلنا وبيتا مش بعد حقكم فتصلي لهم لأنت خينو من بري قدم عدا زرحة قتلان كدوليسي كان زحر معلت أفوي لهم سلام كسوي
1: سب جزا انت هذا تملو انت هذا خملو
0: ماني خاطو كملكم وعلكم ماني لك نايد حندا اسها
1: كمل كمل هو انت دي هيك يا يبان مش دونكو خنسي اي انت هذا ربي العالمين قال لك تخري اني الى سسكي
0: كدلي انت كيف تريد لكم سفرحكم
1: اي تبي له هو زي لي هو زي لي حروقي بين سكين نايد حندي خدا دي خني كذا دو سعر كيد هي غير خويدي ما لسي
0: نعرفو هم غادي فيكم استتزارو نغوما مغباس ينوما
1: تاي كي غبري كي
0: قلقل بلما نزن سنقم قاطي روم سعزر قلقل بلما حنت لي تحادي روم سغنت كان نزا حدارنا نزا نفس من رسي عما
1: تحركاتهم نو عكيكو حتى نغر دهر حاسيوا أهم على بي أخي بصحة سهلة ما يبدن أحرك أنت حارب قوية قاة كما لأنكم سهرك أما بيشكركم أبديك سأقومكم أتيوم أخم بري إزعال كي أي سعادة هفتها من دي سنة بي أحم ما نفلت حم تمعال تخقور
0: يا خيي بلسك هم أفكم أكبر اللي كم أفكم أكبر اللي عمري
1: ماني لوه ماني لوه خيدا دا خيدا أنت
0: هيدا عالكم كحيسكم اللي ما تيخو
1: انت حارب انت هي مو خيمت اخي لا حركة ادم بخمس تصبو خلو بين خدي سو تخلو حجي انا بين اي شويت بلع الكني كيدا دا خيدا
0: الرايب البرخ معالتي
1: ايه قد حدا معالت مسئي لحزك خي زورا قوت اخن رقسي دلو تلا اخوين كسلني
0: وشلا ان كل مرة امر عمري زورا قوت اخر بقصر لوتي ايه
1: ودي ايه ودي ايه دلو تترح كوني
0: حرايب البرخ معالتي
1: بروخ معالتي خيدا بيلي

0: أبونا يبدلنا دك أي حرام يتفرهو حرام نبرعتنا ينبر
1: حيزر وبيتا
2: حيزر وبيتا
3: حيزر
0: أبونا كابدن بقوما قوما استبالت لام الزمتة يا حليفو
4: لامي لامي أتوم هزبي بحق دابان تموز

0: او نطفتات زملكت بأهازات استسنية طبطبات أقربهم تساتفتي دحر زكايد وزتا أقول كلمة تمرتن بوانقو عدا زوهاب تمرتن أقدا سنتو ترايو نمحيالو استبقاق سسرح كدفالو نمامهارا زوهاب سلطاناتات ببدرجو خحيل كوم اوين مسالات اتات عبيعة فتنة كمالا تلابيوم منيستر زواو من محدارات أمباسادر عبدالله مصاب زهابو قال مامهارا أما معبال عينتاو تمرتي تاريخا وحلافنتهم كتقبرو ولدد ما مسرح مامهارا مستمهارا نمدنفع كنطفو أزخاخيروم
1: أبنو زباسن عفا مدبر فلسي غولو أبا مبق راو أقراب متوكار أبو وفر مقراب عباستوات سوتقبر كمزلا وكيل بعال سلطان أقراب انسسا زقدا من آتيوهان الزكارياس قليتهم أبتن أزوبا كلتا مدبرات فلسي كمزلا وحز دغسا آتيوهانس مدبر فلسي غولو حرقا مصنات أبزن سألوهم مبق راوين أقراب بمدلاو نتكا بابي نام نور نمملاس بعطوب تسرح كمزلا أبريهم أما حداري ممحدار كبابي غولو آتو عبدالله أحمد سافر بوغنو مدراو فلسطات بحافشا ناي مبوك علاو أقراب دمع بفلاي حيال تعار زحاتة نتفات موهانو بمحبار نزتا تخلا أقراب زد اللي كتتلن مكنخانن كقبرا لو تماحتينوم تاغتا تالي مدبر فلسي غولو آتو أحمد صالح دمع بدرجة نوزوباس لتكال فلسطات أكال نايتي لستهاس يشفان مريت نابنوبر نمملاس زقبر زولو تعاري كمزغونة بمبراه لما عمت أستاذ كل التميتن عصر تنشح فلسطات ني عصر سلسة عينتا تقراب تداري دروك عد الجميرو كمزر لو حبيرون بيت صحفة عيون محبرا ودحنتن أبن أزوبات تساني بممحدرات كبابي استلاليات سقما صدراويتاتن سنكولانن بطريتا تايسون حلافي تبيت صحفة أتو ميكيال قبر سلاسي أتي بيت صحفة نمسر حمدتياس سقماتن سنكولان وغناتن أبي قصات كفافيلو يتقبرو كمزلو بمحبار نوسو وكف صدرا بواقع عصر تشح بطريت وي بنقدي كمتت أياسات قليتون حاجز كابستقبرو لهم وغنات أبزهاب ورئيتهم زتقبرو لهم دقف من نبابرهم أما محياش العلا بركتوه كمزلوا بمقلات إن تزد الإعلامة نموقع مويا ومخريه كيف اليوم أزخاخيرهم زسعب زين هاقرات واتسعيهم زين واتسعيهم هزباويت ريبابليك تشاينا بغداي متكعات السايبر كاب أمريكان زغرب اللاك السنة سيغاتهم ممحدار بريزدنت دونالد ترامب تشاينا عبد علي تأفا في زبلو تحت غرص هاقرو متكعات السايبر كمزا كايريتيو كسيسو زلوم يخونن بر هاقرو ابتقابن كتنطف دليت يخون مدب كمزي بلا زغلت منيستري قدات واتساي تشاينا نتتر ايون ممكات مسكالو تاقرات حبيرا كمتسار حرديهم أمريكا بمتقعتها السايبر بقدام النت كابزو وكسها قرات مخانا بمحبار دما مسرس زي بلوكسي كاب مقرب كتكتب تساوي علام منيستري قدات وصائي تشاينا بتوسخي أمريكا زغربة توكسي ببولوتيكا وأجندا استدفع مخانا بمحبار فتس أمن نايت متقعت النملاي سوسي مصنعتي كتكايدات تحساسي بوم أمريكا نتشاينا بمتقعتها السايبر كتوقسا إزينا يفلما كم زي كونا تشاينا دما ألو تاو ملاش كم تهبلو سابس أبات يردون أبا سمينا وشنخ نيبال تمال 26 باستخدست حرقاتات علاقلق زباز حب بتساحت هاجر مخانو مستتقصو أستات 4-7 ميتم زاقيت تخيد بزلو مسرح متسراي بتحرقا ميتم كابزلو بتساحتي أستات 180 هنداوين سوسان حموشتن أمريكاوين لعل 5 يوكريناوين لعل 4 أوستراليوين 33 دما بيرتاناوين كالوت مخانوم كرقاقات سنكرلو زترفو تشايناويانن ماليجاويانن كالو تهاقراتن كمزركبوهم تحابيرون لعلشحن حموشتميتن دهيوم تأفيو سلزلو كسر موتات بتعاتات أفي كوسخ كمزخلوان تاميتلوهم بتخسته تهوزوز نايقوان حدقات دنقاقي زاوجة منقست نيبال قديات نمردا أهقراو حاقز كمزحاتتا درون تشاينا أمريكا دوبو كوريان أوستراليان أبتسرح زنطفا قجلتا سديدنا اللوام أنكن أيزي كبير كسارة زورة دعلق لا نمل لاي مرمر أي كيدو كانتلو نوس من قطقات مريض زسعبو من درقحن منكح كمراتات برد هيماليا كخوون كمزغل قناه قمتات اللوم تعلق لغ أبي تاريخ نيبال كابزقات أمتا مساسال حرقاتات زعابي سباو كسارة زورة دمخانو تابتابات يتقصوم أبي ألجيريا تخصيتو بزولو حرقا بارع مرور سباوي نواتاون أكبابي وانكساراتات كم زوردة كابتك باب استفن وزينا رديهم بتاب سمينا ومبرق تهاجر أقات إم زولو حرقا زاقيت عصر تخلط السبات كم زموتو ازدقسو تسابت سبات هسيا زركبوهم لعل حامسا قو

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها الاحتفال بالذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة على مستوى الوطن. سيمينارات الإريتريين حول الأوضاع الراهنة في سويسرا والنمسا. مشتل جولو يسهم في جهود التشجير بمديرية صنافي. نحو 1500 مفقود في النيبال والصين بعد سير جاري في جبال الهيمالايا. روسيا تتهم فرنسا وبريطانيا باللعب بالنار بنقل تكنولوجيا صواريخ لأوكرانيا. وميتات تتوصل إلى تسوية تاريخية مع ولايات أمريكية. أهلا بكم مشاهدينا. أعلن مفوض الثقافة والرياضة السفير زبدة تخلية أن الاستعدادات اكتملت لتنظيم الاحتفال باليوبيل الذهبي للذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة على المستوى الوطني خلال الفترة من 17 إلى 20 من سبتمبر المقبل تحت شعار ذكرى خالدة ومسيرة متجددة في بناء الوطن. أوضح السفير زبدة لوكالة الأنباء الإريترية أن الاحتفال يهدف

تهدف إلى توثيق تاريخ وتطور مدرسة الثورة ونقل إرثها إلى الأجيال القادمة وإبراز تجربة التعليم التابعة للجبهة الشعبية لتحرير إريتريا والقائمة على الربط بين الفكر والممارسة والعدالة الاجتماعية واعتماد نهج أصيل يراعي تنوع المجتمع الإريتري إلى جانب توفير أرضية لتعزيز إسهامات المواطنين الإريتريين المقيمين في الخارج. وأشار إلى أن برنامج الاحتفال الذي ينظم داخل البلاد وخارجها يتضمن معارض للصور والمقتنيات وحفلات موسيقية وندوات ومنافسات رياضية وسمينارات موسعة، مبينا أن الفعاليات الرسمية ستقام في العاصمة أسمرة مع تنظيم برامج مماثلة في مختلف أقاليم البلاد. وتفتتح في 17 من سبتمبر بقاعة إدارة الإقليم الأوسط فعالية للصور والمقتنيات تستمر لمدة أسبوع وتكون مفتوحة أمام الجمهور. وفي 18 من سبتمبر يقام حفل موسيقي في الشوارع الرئيسية لأسمرة يتضمن كرنفالا ثقافيا بمشاركة 13 مديرية. وفي 19 من سبتمبر تنظم في أرض المعارض ندوات تتناول دور إرث مدرسة الثورة في تعزيز الوطنية ودور التعليم في بناء الوطن، إلى جانب تقديم برنامج ثقافي في سينما روما. وفي 20 من سبتمبر تختتم الفعاليات بإقامة سيمينار موسع وبرنامج ختامي في فندق أسمرة بلس. يذكر أن احتفالات الذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة سبق أن أقيمت في عدد من الدول من بينها كندا والسويد. نظمت في سويسرا والنمسا خلال الفترة من 16 إلى 23 من أغسطس الجاري سيمينارات تناولت الأوضاع الراهنة والتطورات الإقليمية والدولية بمشاركة مسؤول الشؤون العامة والمجتمعية في سويسرا والقنصل العام في فرانكفورت بألمانيا، إلى جانب مسؤول الشؤون العامة والمجتمعية في ألمانيا. وفي الندوات التي عقدها مسؤول الشؤون العامة والمجتمعية في سويسرا السيد إسماعيل محمد نور مع المواطنين المقيمين في مناطق سوق وشويتس وشافوهاوزن وسانت غالن، أوضح أن الحكومة الإريترية تتابع عن كثب التطورات الجارية في منطقة القرن الأفريقي وتعمل بالتعاون مع الأطراف الساعية إلى السلام لتفادي المخاطر المحتملة. وأشار إلى أن الحكومة بالتوازي مع برنامج الأمن الوطني تعمل على ترجمة مبادئ العدالة الاجتماعية إلى واقع عملي وتعزيز التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وأكد أن الشعب الإريتري بفضل تعزيز وحدته وتماسكه وصل إلى مستوى متقدم من الثبات والثقة، داعيا الإريتريين المقيمين في سويسرا إلى رفع مستوى وعيهم وتعزيز مساهماتهم في مختلف برامج الوطن. من جانبه دعا مسؤول اللجنة الوطنية في سويسرا سيد محرت آب مالك إلى تعزيز التنظيمات المجتمعية وتكثيف الجهود الرامية إلى رعاية الشباب والأطفال وتنمية قدراتهم، مشددا بصورة خاصة على أهمية توسيع الأنشطة المتعلقة بمدارس تعليم لغة الأم. وطرح المشاركون عددا من المقترحات من بينها إعداد منهج دراسي من قبل وزارة التعليم لاستخدامه في مدارس تعليم لغة الأم خارج البلاد وتوفير تدريب مستمر لمسؤولي التنظيمات وتنظيم زيارات دورية إلى داخل البلاد بمشاركة الشباب والأطفال إلى جانب مقترحات أخرى. وفي سياق متصل قدم القنصل العام في فرانكفورت بألمانيا السيد كبراب تخستي ومسؤول الشؤون العامة والمجتمعية في ألمانيا السيد طعام هيليه إحاطة موسعة للإريتريين المقيمين في فيينا حول الأوضاع الراهنة في البلاد في على ضوء التطورات الإقليمية والدولية وأهمية تعزيز التنظيمات والمهام المجتمعية في المرحلة الراهنة. كما تم خلال اللقاء توضيح الجهود المبذولة والتقدم المحرز لضمان تقديم خدمات قنصلية منظمة وفعالة للمواطنين. أكدت وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد أن الجهود الرامية إلى رفع جودة الخدمات التعليمية وضمان عدالة انتشارها ستتواصل بوتيرة أكبر بما يسهم في تطوير العملية التعليمية وتعزيز مخرجاتها. جاء ذلك خلال تقييم تنفيذ خطط فروع الوزارة في الأقاليم خلال العام الدراسي 2025-2026 والذي عقد يومي 24 و26 من أغسطس بحضور وزير الحكومات المحلية السفير عبد الله موسى وعدد من المسؤولين في قاعة المكتب المركزي لوزارة التعليم. وأوضحت الدكتورة حليمة أن الاجتماع يهدف إلى إجراء تقييم معمق للأنشطة التي نفذت في الأقاليم الست ومدرسة وارساي كالو بهدف الحفاظ على نقاط القوة ومعالجة أوجه القصور وتعزيز جودة الخدمات التعليمية. وأشارت إلى أن تطوير التعليم يعتمد على الدور وإسهام مختلف الشركاء ولا سيما وزارة الحكومات المحلية، مؤكدة أن الوزارة ستعمل
على توسيع نطاق الخدمات التعليمية كما ونوعا، بدءا من المرحلة التمهيدية وحتى المرحلة الثانوية، داعية المشاركين إلى تقديم آراء ومقترحات بناءة تسهم في تحسين العملية التعليمية. من جانبهم، قدم مسؤولو فروع الوزارة في الأقاليم تقارير مدعومة بالأرقام حول البرامج المنفذة لتحسين جودة التعليم وضمان عدم وجود طلاب

تجاوزون مرحلة التعليم الأساسي دون إتمامها، إلى جانب برامج تدريب المعلمين الجدد وذوي الخبرة والأنشطة الإشرافية التي نفذت خلال العام الدراسي. وعقب النقاش شدد المشاركون على أهمية تعزيز خدمات التعليم التمهيدي والتعليم بلغة الأم ومواصلة الجهود الرامية إلى تطويرهما، إلى جانب تعزيز برامج تدريب المعلمين في مختلف المستويات واستكمال التجهيزات لمرافق الاختبارات. وفي كلمته دعا وزير الحكومات المحلية سفير عبد الله موسى دعا المعلمين إلى الاطلاع بمسؤولياتهم التاريخية في تطوير التعليم النوعي، كما حتى الآباء على المشاركة الفاعلة في دعم وتعزيز العملية التعليمية. أوضح ممثل هيئة القابات والحياة البرية السيد يوهنس زكرياس أن مشتل جولو في مديرية صنعاء فيه يطلع بدور مهم في جهود التشجير مع التركيز على الأشجار المستوطنة، وأشار إلى وجود مشتلين لإنتاج الشتول في المديرية، موضحا أن مشتل جولو يعمل بصورة مكثفة على إنتاج الشتول الخاصة بالأشجار المستوطنة المهددة بالانقراض والمساهمة في إعادة القطاع النباتي للمنطقة إلى وضعه الطبيعي. من جانبه أكد إداري ضاحية جولو السيد عبد الله مسافر أن إنتاج الشتول لا سيما الأشجار المستوطنة هي تتطلب جهودا كبيرة، داعيا إلى توفير المتابعة والعناية اللازمة بالأشجار التي تم زراعتها لضمان نموها واستدامتها. وأوضح المشرف على مشتل جولو السيد أحمد صالح أن الشتول التي يتم إنتاجها على مستوى المديرية تمثل جزءا من الجهود الرامية إلى استعادة الغطاء النباتي الذي تعرض للتدهور. وأضاف أنه تم خلال العام الجاري إعداد نحو 210 ألاف شتلة من 13 نوع من الأشجار، وقد بدأ بالفعل توزيعها للاستفادة منها في برامج التشجير وإعادة تأهيل القطاع النباتي. قام مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية تسنيه بتأهيل عدد من الأسر المحتاجة والأشخاص ذوي الإعاقة الذين تم تحديدهم بالتنسيق مع إدارات الضواحي من خلال توفير وسائل إنتاج قائمة على الثروة الحيوانية. وأوضح رئيس المكتب السيد ميكائيل قبرسلاسي أن المكتب ينفذ برامج لتمكين الفئات المحتاجة والأشخاص ذوي الإعاقة على مراحل، مشيرا إلى أن كل أسرة مستفيدة تحصل على دعم بقيمة 10,000 نقفة في صورة ماشية أو رأس مال لنشاط تجاري. وعرب عدد من المستفيدين عن تقديرهم للدعم المقدم، مؤكدين أنه أسهم بصورة ملموسة في تحسين ظروفهم المعيشية، كما شددوا على أهمية استمرار تقديم الإرشاد والمشورة المهنية لهم لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج. مشاهدينا، أشرتنا التواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. و500 شخص بينهم أكثر من 700 أجنبي في نيبال ومنطقة تبت الصينية، وذلك بعد انهيار جدار من الطين والصخور في نهر بجبال الهيمالايا، ما أدى إلى سيول جارفة اجتاحت البلدات والوديان. واستخدمت فرق الإنقاذ في النيبال طائرات الهليكوبتر للبحث عن الناجين وإسقاط المساعدات الطارئة لآلاف الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل بعد الكارثة التي وقعت واجتاحت طريقا مكتظا بالمتنزهين والحجاج يربط كاتماندو بلاسا في التبت. وقال مسؤولون في الشرطة والسياحة أن ما يقرب من 500 أجنبي من بين 826 شخص مفقود في النيبال. وأظهرت مقاطع فيديو تم التحقق من صحتها كميات هائلة من المياه والحطام تجرف عشرات الأشخاص عند معبر حدودي في جورانغا مع جرف المنازل والطرق ومشاريع كهرباء في اتجاه مجرى النهر نحو النيبال. قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروف أن فرنسا وبريطانيا تلعبان بالنار بتزويد أوكرانيا بتكنولوجيا صاروخية حساسة، محذرة من أن هذه الخطوة قد تكون لها عواقب لا يمكن التنبؤ بها على باريس ولندن. وتعهد زعيما بريطانيا وفرنسا بتقديم دعم عسكري أقوى لأوكرانيا، بما في ذلك الوصول إلى تكنولوجيا سرية وتسريع تسليم صواريخ الدفاع الجوي، وذلك خلال اجتماع للحلفاء بمناسبة احتفالات كييف بعيد استغلالها. وأعلنت بريطانيا أنها ستسمح لكييف بالوصول إلى تكنولوجيا سرية لبدء إنتاجها الخاص لصواريخ ستورم شادو بعيدة المدى والقادرة على شن ضربات في عمق الأراضي الروسية، ووافقت فرنسا بالفعل على منح الترخيص لذلك.
وافقت شركة ميتا على دفع أكثر من 16 مليار دولار وإجراء تغييرات كبيرة على فيسبوك وإنستغرام في إطار تسوية لدعاوى رفعتها ولايات بمناطق مختلفة من البلاد. زعمت فيها أن الشركة صممت المنصتين بهدف إثارة الإدمان لدى الأطفال وتضليل المستهلكين بشأن سلامة منصاتها. ولا تزال هناك دعاوى قضائية عديدة رفعها مستخدمون شباب في مختلف أنحاء البلاد يتهمون فيها ميتا بالتسبب في إدمانهم على منصات التواصل الاجتماعي ومفاقمة اضطراباتهم النفسية والسلوكية. في هذا السياق وافق عملاق وسائل التواصل الاجتماعي للتوصل والشركة الأم لفيسبوك والإنستغرام كذلك على دفع أكثر من 16 مليار دولار وكذا إجراء تغييرات جوهرية في آليات عمل منتجاتها فيما يتعلق بالمستخدمين الصغار بحسب وصيغة أضيفت إلى ملف القضية. وبموجب التسوية المبرمة مع نحو 50 ولاية أمريكية ستفرض ميتا وبشكل تلقائي حدا أقصى لاستخدام من هم دون 18 عاما لمنصتي إنستغرام وفيسبوك يبلغ ساعتين يوميا. بحث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ومع نظيره المكسيكي روبرتو فيلاسكو سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال التصدي للهجرة غير الشرعية ومكافحة العصابات الإجرامية العابرة للحدود. قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكي تومي بيغوت في بيان أن اللقاء تناول أيضا كيفية تعزيز التعاون بشأن الأولويات الإقليمية المشتركة والموضوعات الأمنية ذات الاهتمام المشترك. وأضاف بيغوت أن الوزير روبيو دعا نظيره المكسيكي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء الهجرة غير الشرعية ووقف تهريب الفنتانيل وغيره من المخدرات غير المشروعة إلى الولايات المتحدة. أوضح أن وزير الخارجية الأمريكي أكد كذلك حرص واشنطن على تفكيك المنظمات الإرهابية الأجنبية وعصابات الجريمة المنظمة وقطع سبل إمدادات السلاح لها. مشاهدينا انتهت النشرة، ولكن قبل الختام لكم إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. الاحتفال في اليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة. سيمينارات حول الأوضاع الراهنة في سويسرا والنمسا. مشتل جولو يسهم في جهود التشجير في صنعاء. نحو 1500 مفقود في نيبال والصين بعد سير جارف في جبال الهيمالايا. روسيا تتهم فرنسا وبريطانيا باللعب بالنار بنقل تكنولوجيا صواريخ لأوكرانيا. وميتا تتوصل إلى تسوية تاريخية مع الأمريكية. مشاهدينا انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم إلى اللقاء.

0: إلا كابعتهم ناتهم تكال بمحاز بوزوميا كم زعبين يززارب
1: هو نيرو محجين مثالي عش زبهال نيرو كاباي مس وطئ كراي تشكليسا غيرو محدارو فاليو أبو سلس تقلعو خينو زي تقراي بمحانقن إيثوبيا تقليلو مستدرو كايدو مالتي حدون كومو كلت تقلعو وليدو أب حدار بتعيو ني جرمن آتيلو ودي تعدام با ثلاثة زي يوم كنزيلنا كساعة حجي نخيل علينا مالتي
0: بدحرتي عود سابعي نفعت سابيت الله كم زبهال آتو مسيوون أبقى عزو حدارون سروحون تاران أقدر سنتين بعالت بيتو أزي عبي كم زنبرا يوز زارب
1: هو تارا حجي بعالت بيتي أب من كب خاضنا عي تصبو تسبات بني أد كام سرح تأيت تسرح نفسها قوت بزي ناي كسي اللوه مالسي ناي راي ناي سونت هو حريت اللوه زخونة نقر بمرداء كسا حجي ثلاثة سلسان عامت غيرنا لنا بمرداء ترى إذو قدفة أب مللاي مساء كدن تواكاي مللاي مساء كدمي مرعا أسر تحمش تعامت زيرنا كدن تواكاي أسر تحمش تعامت
2: صبو فارح ليفنا ناي أسر تحمش تعامت زروت كي تفعل لنا حنت معلت وانت بأيسنا ينفلدن أفتي ساعتات ناي فقرد نبرنايو صبو حليفنا يو
0: مو غداء إذوم بفقرس موتسو نايلو مسموق حدار نزي عصر تحمش تعامت زستما عروو عمر فقري بخامي جمروو إسكا ندحريت الملس
2: أكم ببولون أنا نداشا عصر حنيري أفتي نداشا هنا يكم ببولو ندامن يمزبوها ريقانا يتعذبها ريقا فارماسي نداكل يمزبوها نيرو بسرات بسرات بلوح جيب دقلو شمان خانيرو أفتار نداشا عصر حنيري خافتار نداشا هاي أيدون قوخون أفتي شمان زي قبراي بلوو زي أسئلة سأيلة دلخو افتال علي الاخي مسمسي العالم ان شاء الله امسي الله مسمسي تا ولا مثال هو تا كم تشاغري له بعلخن كم نسرحني ري امهيرنهم زغبراي زبلو تغراوي سيريخن تخدنا اخت كري اخدان كنيلني هركم نسرح مهيرن نبا ابا سرحني رند غبراي زبلو كم دا غبراي مسمسي شاخ صح اي كله خبيل قال خبيل يرخبني يريني الا لي كم انا لكم انا لكم انا لكم تطابيان درغا أي رحنان كسنبلة أسنبلة أسنبلة نايف أرعين التاريني مالتي أي تفالة رغم جمر تاقد دخينو أب كفالة لسيك عالق مقاو ويتخدي مسؤو تمسي مسؤو مجس بكس قابت كابس درايس قوكس أي تخدنن سنو حبس راوي تخسو قوكا يقل نجيران لهم تم قزع قزع لهم كدربيني قبوني نرقين أي دربيني ناي سعبو نرسيو كاب قزع وصيح فلس نقزع وصيح مساي تواريلو ماريتي ساعات هذي أبقى تلالينا كنزل لك اللهو مجس إلنا إلنا إلنا إلنا أسي أنا كرسي أفزحنا كبرو صحيحنا أملاخ نعنا ذهبنا من هيبو أبزا ساعات هذي
1: كشهر نستي ب تا موبايل عينا ببرن كن رخب بخلنا نسا أبقى أنا وي بدك خوينا وي بقرة وي بزخونة أتقر ملكت ساحجي ملكت سلزخونة بقال السيوس إلا نا نا راح أقني يوم السنة ما روما أنا راسا أنا حز حز نير هجي بخوم نوت تزاويرنا زي ناي مرو ما أتقل مليل كل تسعة حد ساعات فرق عن ساعة ودي الله مالتي تا ركبنا كل تسعة ساعات فرقان السائر كمنا نيرا أو أن تلك قدم مالك خيت مرعى قيز خيت مرعى قيز ناكلتينا شهابين ستنيرنا مسلكة رانديو بو خيت فلتوني سينما روما رانديو بو نيرا بار أبا أنبابا لا تريحاني بزناي بابيلون بابا لا تريح بزناي بابيلون نيرا أفريقا هاني بزناي اندا نانو اندا اساس ماركاتو بوني را اوتاتن لاتيراتات اوتاتينا انتو زاور نير
0: ازلومي بركز زبالو ولودات بمفراي دق دقو كريي بقعي زل حدار مبغسيو امنت حاليوتن حد حداوي مكببار المخانيوم ازوم صدرا زساربو
2: تليوق قبل لغيو زي بولخه اي قبرليني هاكي زلكا بالعخه ባንስ ድሪርካ ስሒካ ፍቅሪካ ትፍቅርስ ፍቅሪ እኳ ቀሊል ኣይኮነ ፍቅሪ እኳ ሓያል ድልዱል ፍቅሪ እኳ ዘይረሳሲ እዩ ካልእ ዓይነት ከይጠመትካ ትፍቅርስ ኣትምዞር እንዲ ዝርአ ትመጀመርታ እንድሕራለይዎ ግብረለይ ኮይኑ ዓክበቀለ ይክእልኒ ዘይብሉካ ኣይብሉኒ
1: እንተ ደኣ ናይ ፍፃሚ ኹምታት ጌርካ ሓደ ኣይቅፅል እንቲ ትፈቅሪ ናይ ምስሊ ክሳይ ዓይነት ክመፅ እዩ ምምናዊ ክመፅ እዩ ምእምናዊ ክመፅ እዩ ካልኣይ ነገር እስኻ እንተደይ በለካ እንተደይ ጣዓመካ ወይ ዝኾነ ነገር እንተ ጌርኩ ነታ ቆልዓ እንታይ ትገብራ ኣለኻ ንስኻ ዕድላ ትሰብረላ ኣለኻ ኣብ ካልእ ከይት ዕድላ ትሰብረላ ኣለካ እስኻ እንተደ ሓቀኛ ኣፍቃር ኹንካ ቃል ኪዳን ከይኣስርካ ብቦን በደን ከይተመረቕካ ዝኾነ ነገር ክትፍፅም እዚ ክኸውን ኣሎ እቲ ካልእ ግን ክድግፎ የብለይን ኣነ በተናተይ ምክንያቱ ቀሊል ኣይኮነን ንዓ ዓድላ ትሰብረላ ኣለካ ምምናዊ ክመፅ እዩ ክሳዕታ ቃል ኪዳን ኣቦን ናደን መሪቖም ዝቡካ ብኡ ኣነ ታሽሙ ኮይኑ ስማዕኒ
0: ከምዚ ትሰምዑ ዘለኹም እዚ ካብ ሙያ ብሽግልታ ብሰረኽቢ ኣታዊ እናተዓንገለ ብክልተ ፍቑራት ዝቕለስ ዘሎ ሓዳር ኣብዚ ንክበፅሕ ግዳ ዝሓለፎ መሰናኽል ከም ዘለዮም እዞም ክልተ ሰብ ሓዳር ወሲኹም ዝዛረቡ
2: ምስ ምስስ ጓል ክንደይ ተፋሊጡ ምስ ጓል 15 ኸውን ተፋሊጠ ካብቲ ስድራ ቤተይ ዳርጋ ተነፂለ ብሰንኩ ወይ ንግደፍዮ ወይ ሓደእ ግበር ኢልካ ኣይገድፎኒ በቃ እስኡ መደረመ መጀመርታ ሽኣ መጠረሽታይ ኣይገድፍኒ ኢ ስጋ ኩንደይ ካብ ገዛ ተሰጉጉ እሱ ተሰጉጉ እንተሰጉጉ ናክልቴና ብሰንኪ ፍቕሪ ክልቴና በቃ ተሰጉጉና ምእተው የለን ኣልፎርማ ተሰጉጉ እየ ሓደሽ ዓዲ ከይደ ኣብ ሓደሽ ዓዲ ወይን ንነብር ኣይተፈላለና ብፍሉም ሓንቲ መዓልቲ እንትኾን ኣይንፈላለዩና ኣብ ሓደሽ ዓዲ ከምዚ ኣበይ ሳልሒ ዝበሃሉ ነይሮም ኣይፈልጦን እየኹም እንታት ሓደሽ ዓዲ ርኢ ኣይፈልጥኒ እየ ብጀካተ ኣልፎርም እዚ ከተማ ዝኾመበሉ ጥራሕ ዝኽብሉል ነይረ እንጂ ሓንቲ መደቀስ እዩ ነየ ገለ ምሰልኳ ኣበይቲ ደቅስ ኢላ ኣብቲ ሆቴል ድቅስ ሞ ኣበይ ሳልሒ ዝበሃሉ ሓደሽ ዓዲ ኣሎ ክወስተክ ይኽእል እየ ኣበይኒ ሓደሽ ዓዲ ኢልያ ኣስመራ ከለስስ ኣይፈልጠኒ ይፈልጠኒ ክወስተክ ኢላ ናብኡ ውሲዳትኒ እዛ ኣበይ ሳልሒ በዓል ሓዳርዮም ኣብ ፀኒሖምኒ እተን ሽዑድ ሓራይ እንታይ መሲልኒ ድምበይነ ይመሲልኒ ትምሳኣትኩ ድሓራይ ግን እዞም ኩሉ ናጣሓንቲ ተጋሩ ኣብ መደቀስ እየን ክሻን ፂፈን እወይ ፀገም ርኪበል እዮ ነበይ ሳለ ወይ ጓል ኣይትፈልጥኒ ክእል ይፈልጥኒ ሕጂ ካብ ስድራይ ው ከምዚ ኮይኑ ኢልእዮም ሕሸን ዝበሃል ወዶም ነይሮም ምስ ሕሸን ወዶም ይደቅስን ነይሮም ቆልዓ ንእሽተይ ወዲ 6ዱሽተ ዓመት ምስ ሕሸን ይደቅስ ነይረ ሰብኣይ ሰይትነፍቲ ኣነ ምስ ሕሸን እዚ ደቅስ ነይረ ምስ ወዶም እንትፈልጦ ነገርት የብለን ወልሓንቲ ኢሎም ከምተን ክሻ ዝደቀስካ የደቀሰንን ካብኡ ነብር ነብር ንሳ ዓዳት ከየደልያ ትግራዊት እያ ነራ ምስ ኣበይ ሳልሕ ምስ ሓደ ኣስርሕሎ በርታይ ትገብር ገሊልኒ ምስ ኣደያጋሽ ዝበሃላ ጎደፋይ ዝበሃል ነይሩ ቆልዓ ኣታ ገዛ ባርከበለይ ኣበይ ሳልሕ ሰይቲ ኣበይ ሳልሕ ትገሽ ደልያ ገለል እዮም ኣደይ ረጋሽ ዝበሃላ ነይረን ኣብ ኣረኪብኒ ኣረጋሽ ግን ካብ ስድራይ ንላዕሊ ኮይና ትለይ ፀኒሓ
1: ሽዑ ተርዩ ይ ነሩ እዚ ናይ ፍቅሪ ከምዚ ናይ ሕጂ ሳሓሒብካ ገለ ይኮነን ብክንደይ ቃልሲ ብክንደይ ቃልሲ ብክንደይ ቃልሲ እቲ ነገር ጀሚሩ ብክንደይ ቃልሲ ማዕሪ ካብ ገዛ ተሰጉጋ ምሳይ ክልተ ሰለስተ ዝረኣይዋ ብታራይ ከዓ ንኸምኡ ተሰጉግና ካብ ገዛ ውፅኢና ካብቲ ገዛ ውፅኢና ከለና ኣብቲ መደቀሲ ናይ እንዳስድራና ተሓቢእና ኣቲና ንድቅሰሉ ክሳይ ነሩ ሓዝሓዚ ነሩናትና ካንሸሎሎ ኣነ ነጢርኣቱ ንዓ እየ ዝለላ ኣብ ካንሸሎ ደቂስና ልክዕ ሰዓት ሓሙሽተ ኮን ከሎ ነጢርና ንውፅ ብከምዚታት ዳሓርቲ ፍቅሪ እንዳመቀረቶም ስድራ እንዳፈለጡ ምስ ከዱ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መርዓ ኣቴና ማለት እዩ
0: ከምቲ ኮ ድሕሪ ፀበባ ራህዋ ዘሎ ድሕሪ ፅኑዕ ፍቅሪ እውን ድልዱል ሓዳር ኣሎ ዝበሃል እዞም ሰብ ሓዳር ናይ ዝህያው ኣብነት ኮይኖም ንረኽቦም
2: ዝተመርዓና ዳርጋ 2ልተ ዓመት ኸውን ስንሓሙይ ብዓቕሊ ምስ ሓማተይ ብፅቡቅ ስምዕ ገርና ፀኒሐ ምስ ሞተት ናይ ዓለም ከዓ ምስ ሓሙይ 6ዱሽተ ወርሒ ፀኒሐ ድሕሪ 6ዱሽተ ወርሒ ቤትኒ ከዓ ሓዳርና ወፂና ትንውር ደሎ መደብ ስርዓት መደብ ሳሉል የለ ድስቲ የለ ክርክርቲ የለ ወልሓንቲ ፍልጠት የለ መደብ ናይ ዓድና ሰሪሕና ተምርዒና ሓዳርና ወፂና ማለት እዩ ሽዑ መንተ ጠኒሳ ሰናይት ድሕሪ ሰናይት ቅሳነት ድሕሪ ቅሳነት ሳይሞን ድሕ ሳይሞን ድሃዋ እዛ ሶሶና

الشكايا. كورات تخاتلتنا أبز حلفة سومن بزعبات قوية بهلا ناي كمبيوترايزد موسيقان أقابا سررحة نحن تدرفن تعزيمنا من بارنا زكريو نلومد ما سبسترحو بالحي أبدرف بزولار استي كنقرب لكم ينام

0: Und halt auch nicht um sie herum.
1: Und dann? Eine wie ein Tafiadier oder so einer.
2: Ui!
0: Ui!
3: Geh schon mal zu lang.
0: Amelo!
3: Warte mal zu lang.
0: Ui, fuck.
4: انت راح نقولكم انت يا محسن في هذا اللحظه والله خبزي انت انا عبان انا عبان عنا اذا قد استخدمت المنا اللي انت وينك
5: ابا تخيل ابزي سيد كرتسكات يكون انت ريد اللي بعلم حي هو هو هو هو يلومك على الريوان نحن نترحب عنا يوم حتحزنك
6: انت يا እቲ ቤት ከዓ ሓዊ ክነኣጋግደሉ
7: ተካል
6: ካርፊድካ
7: ቤተይ ሲረሲዐ እያ እ
6: ንዓይ ከተጋዓዕዝ ተካል
7: ሙሉእ መዓልቲ ሙሉእ መዓልቲ ዘነቑሕ ንዓኸ ከጋዓዕዝ ተኻኽ
6: ተመስገን ንሳላኸ ኩሉ ፅላል እኳ ረኺበ ኣለኒ ዶ
7: ኣለኒ ኣዝየ ድሓ
6: እንታይ እያ እዚ ነገራት ከመይ ንእዩ ተሸነኺሩ
7: ስቕ ዓበኒ ጥንግንግንግንግንግንግንግንግ ኢሉ እዩ ኣነ ከዓ እቲ ከዓ ጎየ ከይደ ምሳውን ውዒለ ክመፅ እየ
6: ንሱ ፈትይዋ ኢሉ ሲ ክወስታ ይኽእል
7: ይኽእል እወ ንዳየር ከፍቱ ክብል ሽርብ ከብላ ኽእል ድሓር ከዓ ንዓይ ይሓብ ኣለዩ ኢለ ኣይሓስብኒ ዋ ከመይ ድና ንገብር ኣቁቱ በረኻ
6: እንታይ መታን ጠፊእካ ትብለካ
7: መርዓ ቀኒኒ ገሻ ቀኒ
6: ንዓይ እሞ እተኸዓ ከምተብለካ ገሻ ቀኒ ኣሎ
7: ድሓን ድሓን ድሓን ከይደ ድኣ

0: عند عينه أخذ مني رخب ومعد زي الألم كبير رضعي
1: قطة داير زرف خمت أخذنا دام دلخم

0: هم عينهم اب عيني اتيلا نورفاس نزغديفكا نورار مرعه خيتا
1: بلكه نخاي متى وراد مرعانا عناي لهم وسيدومني و تعديم صحه خيداني كميلهم مخقدكم يعني الحركه عينهم قالت في عاد الله بتعدها شي وسيد وايزور
0: ما عينهم طفي خلاص عدمونا وخيدا
1: كلنا ولا حد قواز ترف يلا
2: عبيد قيتا
1: نمن
0: لاخا
1: انت هاي دغري انت هاي دغري
3: صح صحبه متاودي ادرا طفاك تبام نزي فتوها عبد الله فتوها سقط كيد الدغري بام وبا
4: مرعكوي عند الله ابن حي عند الله خيره خليت عند الله
3: اتا
4: وا
3: ما قابل الحقا حيخت في الديا حري
2: عبيد قيتا
3: بل واحد كتوى
4: انت
3: هاي شري انت
4: هاي مقرأي انت هاي اخي هذا عمي ما ستقليه
3: بل واحد كتوى
4: وا
3: ويه بل واحد
4: انت هاي شري انت هاي شري
2: ايابره كاب قيشو ملكا مستقوم تقيش مزي خاموك عشان تتندرنا حن دايم تعمل يا حما قيتا يسرع عينو مخان تفلت انجا قدي
1: ويه
2: انا نحر
1: ايه واي واي
2: وي وي ها اصبر اطهر ما اسكري اكل علي
1: ها
2: قد قط ها قد قط بص صغ بقى صغ صغ بقى صغ بص
5: بتغش بتغش
6: مين ده ده عندها
5: حلقه صب مصعب
6: هي
5: حلقه مصعب انت مالي يا مسكين اسك اصير قربا
2: عينهم انت عينهم انت رعزك انت عينهم انت رعزك خبز روا ما يمس
5: انت
2: انقاز للصلاه تلقي خمسه بيه
5: وحبتي
2: عينهم انت عينو اسي انت اسي اسك انت
5: وحفتك وحفتك
2: سيني فاني انت عينو انا لا اكو دشكو
5: حفتك
6: من دورة اي لا دحن افكو خفيتك
7: أديس الحن هاللوا.
6: أدي أخذ أشياء لام برتاي كي تقوم لك يا أخي. حنيا.
7: عندي. بهوزت أن حمص هاي مثلنا.
6: عادي بقى حني ما غنيا. داس ود زوجو. حزن عسيلو. وقعد أخذ زي أذكر خمنا كنا.
2: ويتاي. إذا قلوا. سنت رتاتن أكاتاتن. عشمنا معينهم في التراش في الخباي كالنا سيميا ثمان يسمى قويتا
3: حتصر حتصر حتك حتصر من السماء
0: عينهم أو عدل لدو
4: وراد مرعا مسكدنا كان معقل عديز زريفهم وسيدهم منكم توسدنا يفلقنا
0: قربكم من وسيد وابا
4: كنتي تعدي زوري دا ساون وسيد واي نعقا خانصاها تحمل
0: انا فرقاني واه قلت ابي لم
4: انت انت انت يا جركا تردي ان لنا بالقها
0: عين ما بزلاتو هل عدم برهان كنت ولا عند شيطان تلو مسخن بره
8: شو ما يودي نعب ابوها كو مكت ندي مفزه قبل الكارير وما يغبروا نعدا انا اخو خبز الليل يا قنيه نعفست من زوده نعخا زي كون يخون
9: نعزوده انت خفت برنا
8: او زي حسبكما
9: لحا انا اخو مغبر برزلو وحدو
8: لحا عند حال اذا قادر ارصوم اللي حدي ابو يزد على ناسي يمتين نعسكي
9: خرج
8: كذا كذا زوده
10: ዋ ሃገር ክደኸ

0: اوه انت هيدا عايت اخن دخلني اخي
1: اوه عايت اخو
0: هي كان ما عصد اعتقى سواقر كده ها بس يلوكي كم يدا اقركي
1: انت يا حفيري انت تقوكو عزيرا لخو
0: كبرها السور مو طافها بحصة وديقة انا اي تصور انني هتفلت فليتي دحن حنا جوخي صاون دا وري خملعي عدي ملئت خملعي بلي انا خا تخا كحزب لك كعززني كابزا قولا قصلا مثل نايز ورخا خمسة الكي تخا نزاهي ويتي كسابي لحس كلا تنفاس زي بالليسي عين ممسعة نساون كيدي خنبرو
1: مهاري زي ترفا نسبع لك
0: نبرو واي صبو ورا انسي تحقيق يقني بقى تلالي يقني بقى انت ازي ناك سادين حقوي كوا حويو حجي تريف هذا لا قرب زي للو كتبلن يقني اختقن اختقن زون يقني وي اي ناي غورص اندالو وا ما خيتن اندي صبو غرو ما
2: سرات ولخ وا نديكوا ترخيبو كم تزرع اخواك واد حمير حركة ودقشن تكيئن بحزام مالتي مصهون قاعد صنحت قاعد محارة قاعد محارة خو بالي خخي اتبيني مدلو كم اسركي لأمتي
3: كوف زي بلكو
2: كنت تزقور لي رأيك هون نمبر ناي دس دس كاف تنتري تحان تتقلك حار دلو بي ورا الحال كيف زعاد خا بيت بيت خينا رينا متسي كيف يمسلك قرب كيدي رحب كيدي بالي اوه خركوهم كعنا اوه ابيت حاوس ها بيكوه

0: نفتي انا نفتي اخذت بالكرامات اركبينها
1: اي مو هنقبر
0: اين حق زكا غريب كاخا ودي خاي
1: اي من الصغار اسرع يتفتني خزم هرت
0: او ها حرسنا من مسكرني
2: سمع عبا ها بيت النابرهاسي عويران يا رابش عبا قلا بريها
1: نرمك اخوي
2: ها هدي اسم وانا خطر ان دمصا خسمع زي انت نغط الى موتت موتت تبحي لا خمزي نبرسي ابا خلات اسيا
1: إيه. انت زمرت عينكم سما عينكم يا
2: انقعني شوايا ساونا يكون
1: وا اقيد من كل زحانيه
2: وا
1: الله يحيي والو
2: هو دا نمان زخا خمي بلا سعمان
1: من يحصل
2: انت انت حضر انت اخا زعلان حنبلي لطبلو انت شو مايك
1: واي انت زمرت اسدا نايدك عاد ندال
2: اوهوي قدف اندو زمهرت بهان تقطيره
1: انت قدف اندو خلينا نعلل زين غير مكه
2: حمدت داخل ها من مغنسي اتبره خمس دوري ايلو قلت خاطر قلبي
1: انت وين
2: انت تعيب

سلام سلام، كمي تغني وأب كل كرنات عالمنا أبو مخان مربنا مرفيرنا المكتال تغاليكم زلكم فتوى تغاتة تلتي مرفيرنا دقي ما خميك أنيهم طبق بار فيرنا اللمون كملو مود لعاكم زازانا وقعو زازاني وزحقوسو كون يعقوب يوم زورة تحسسات أولي جا الساعة ثاجة بخلاتكم ألا لازم تحسسات زيام حالي جا حالنا بخم زاسي يوم بار أنا زهر محمد نري بعد جاكي مريا جيبا مريمنا في الموك ساعة زازن زي حبيبكم تكاتلنا عدمكو كملو مود مريمنا بحان تعمت زي ما قيرنا هن في الموينة أرستينا إذا زي ما رما كم زاخر ما يتمل أزياء تعمل زخنا زي ما إمريت ألكم زلوخو زي رواخين وحكم بغطان أفتا زي ما خبلكم يسنا بسمار

هذا حتى أنا سكجري دعوة ما تراخي منا لنا فتوى تحت تلت مرفيرنا تحسنا نحن متكاتل ولكم بعد تحسنا بزي ما جميلو ننات من الأختات النهبة دون أمن الزام بتحنا بتحسن دراما بتحنا لنا نيلو ما عند دراما رما أنت يوم كمفرنا تواصلنا تقريبا تلاليوم يتبينا لو ما بقطنا دراما قبلكم يسنا يمكن

0: حسن
1: كميكا
0: سلامي كميكا
1: صبو
0: ترى راح عندي
1: مش قزانا عندي تبايسة
0: انت تبايسة تبايسك تبايسكي
1: صوي لاني حريق اناني بفلاي مستحفتك بقى تبايسنا شو حجيهم انا عقلي متسوين كلنا عقدوا اليك
0: اوي تقابي خصوفي اترف من السراخة مش كواني خاخة من كوخت باسي بالكات
1: انت ما تعزا كوانيها بقدر ما يكون ملكة تزاريبها نحجي غا أدقي مكالي
0: كواني خا مالتكو صوفي بزعبا غا زحاسب بزعبا غا زقدس زحالي لكا كوتاس كل نقر القبر لكا مالتي
1: اوها حق خاكوي خا نقداس دا أقدس اللي انديم قن حريق اسلو زخونكي
0: تقاقي خ صوفي حجي سلاحي لكي قزاقاتي خي نحفتك صورت بليها
1: دحن صور قبلاندي قن حجي حريق اسلو زلغو حلق أني كسب سبخة سلي بيتها هنا نزانقا
0: كم تلكن أني كزانقاك؟
1: نعم نايبل سمع النغة حتكا كاب كلها نازل بمكس غيخا كاب يا خامتي غير زغل لبنا
0: كاب أخو مصطفى لغوك أخويني كونكون متحف من باب مارا عيد فوتو إيش يا حقي زني؟
1: إزي عندي أمو مزدق قزاتنا تباسة كازلا متحف كتب لهم كلها قرر أسوا من بحمو
0: انت يا ريماسي لكي متحف من باب تقوموا سلا دي فلوت وين متحف تزنبو خمزناتي باتش مهوني رمز متحف
1: إساس حقها بينا أقار السقاقة نرم هنا حقا حيش متحف من باب ولا نعرف تتواني
0: أي لما تكين كون كمبرت لما تكين أخذ عماتي ببقرب كتلم دي يا أخي
1: نريه

0: مرحبا بكم متقبلات عد وتخرج لكم حسام متقبلتنا لليوم دلو الى الاخبار ازق اللي تقدمته ككمال المستلف كله ارس اخبار سرطان سقاط رحم اجيد اللي تامر انسات فحص جلده مدفع قد تقدمه ذكرت 5 سنوات مت اساس مدرسه الثوره بدرجة وطن قلت عيادته ديب سويسرا وأستريا حضرت حالة لركزة سمنارات قبام من أخبار خارجه جمهورية تشاينا من أمريكا لتقدمت ديبا شوكوات رفضتها ديبنكر قبلت نيبال بلاجريت بوكو ترك عد 400 نفر موتوا ديب جزائر جاريت لليت بوكو نتبع ديب أدام ودوار كسار كمسل أجريت تحبرام من نارس أخبار التفاصيل الأخبار سرطان سقاط رحم أجيد قلت أمر ومرعيت واجبة قلت تتركب أنسات وقتاي بحس قلت ديا ميديكال ديركتر سبدالية ولادة عداق حموس دكتور داويت ستيفانوس تحسبام دي بسلفايت كفلت ناي سنة كل 1016 زياد أورت 1000 أنسات بحس كمسل وديا اندشار حم إتابعات أشاير لترأ ديبا لقباء وحمام لتركب ديبا مرعيت واجبة كمسل وديا حبرام سرطان سقاط رحم أجيت تأمرا من قبي للداوي حمامتو لبيلة دكتور داويت ديب كانسر كمت أوراح وتأمرا لكن قل داويوتو وقت ومال كبود مشاكل لخلق صبتو وقتها يفحص ودية حزوتا وكل كمسلتا أفهمام إي تابعاتي وديب مدة جمع للترى الدم من أجد أشاير ناي اللي حمام سبتو اهتمام قلت هيبو اندات فاقدة إلا أشاير اللي لبن أنسات بشفاق أسك حكمنا أقل لقيسا وحالة قلت ليا مكرام وزارة عافية الحمام قلت تكرع من عمر السع أسك عسر أربع للي أنسات بقبي كتابة دي بعمر ولادة لبات حهي حرك دامت بحس لركبة بو أبكات اند تخلقة قبلت وقت على لتقدم ديبو كمسال هلا أتأمرام فهم مجتمع دي بحمام حدود من معلى مثل لا قبي لله أتفازعوت دي بلتوكل مزك مهلا دا شارحام كافألات ومقدرات مهنة دوري سبت هلا كلن دي بدرجة ولادة لهلا أنسات قلت نفعبو تحسبام الدنقوبام مثل سب شركة ومعاونة اندقبت أتفازعوت ومحادرات قلقبا كمسلهما من عمر سك عسر أربع سنة لهلا أنسات واجب كتابة كمسل ناسا قلقبا قلت قدم من سلاسة أسك سلاسة وحمس لعمر الهيم دي بكل سنة حتى دول فحس قلت يا مكرام متأسس مدرسة الثورة بدرجة وطن من يوم 10 سبع أسك يوم 10 سبتمبر قلقبا أتم تفاصيل ناي الخبر اللي من سالح دريس قمام
1: عيد يوبيل الذهبي ذكرت 5 سنوات مت أساس مدرسة الثورات ذكرت زايدة تقل فيرا راح داس عمار وطن بتبل صغرات بدرجة وطن من يوم 10 سبوع عسك 10 سبتمبر قلت عيد مداليت كم تمام وفود عادات وريادة شرحة سفير زمد تخلي قل رينا التهبي حبري هدف لعيد تاريخ وتطور مدرسة الثورات والسقوط وديبا مسيجي لقل حال فود فعل ونظر لا أتكارن إثبات بحبرة حل أجد هي أساسية لا توقبي للتبع بزح شعب إرثيا دي وقم لا أتيت مجال مهرو جب الشعبات تحرير إرثيا قل لرئي كم سلومات كارج لنبرو مواطنين دورهم لوقل أبو مجال قل كلكتكم تحبرا لتكبت عدو كارج

0: እቲ ዮም 20 ሰብተምበር የዲ ብሆቴል ኣስመራ በላዝ ሲምፖዚም ወበርናምጅ ካቲማ ከም ገቢ ሰፊር ዘመድ ተኽሊ ሓበራ ዝክረት 50 ሰናት መታሳስ መድረሰ ሰውረት ዲብ ካናዳ ወስዊድን ለብተን ድወል እንደቀደማ ከም ተዓየዳ ልተኣመር
1: ዲብ ስዌስራ ኦስትሪያ ሓድረት ሓለ ዘረከዛ ሰምናራት ገብኣ እግለገንሕ ተፋሲል ኣኽባር መንሱራ ዑስማን
2: مسؤول قضي شعب وجالت دي بسويسرا كمسلهما قنصل عام دي فرانكفورت جرمن من يوم 16 كيوم 23 أغسط دي بسويسرا وأستريا حضرت حالة لركزة سمينارات ودو مسؤول قضي شعب وجالت دي بسويسرا السيد اسماعيل محمد نور دي بمناطق شفيز شفاوزن وسنغالن لنبرو مواطنين دي بلاودي سمينار حكومة إرترية مطمطور برامج منقف وطن إثباتات محبراي حل بفعلها قل قبا قل عمار دايم وأتحايس منابرة شعب كدمكم هليت شرحة شعب إرترية وحدة وتنازمو سبت أسبتا ديبلت وقلت ودمانت لبا درجات كمهلا عند شرحه إرترين سكان سويسرا فزاعتو من دو وقلو ديب كلو برامج وطن دوروم وقلو وقلو تفانا مسؤول لجنة وطن سويسرا السيد محرت أب مالك بترتو شعب متنزامو اندات تردا ديب راعيوت وربيوت شباب وجنيت بنشاط اقل خدم بفنتو يمدارس هجي أم اقل توسع قبل هلوراتاتي اقل لعبة تفانا مشاركة بجهتهم اتكارج للأدرسة مدارس لقب مناهج بوزارة التعليم اقل الدالة اقل مسؤولين تنازيم التلالي لبو تأهيلات اقل تهيب اقل شباب واجنيت للأشارك جولة اتقبت عاد بتلولوي اقل تنزم للبل وآراء بعد هبو انبل اللي قنصل عام دي فرانكفورت جرمان السيد كبر آب تخستي ومسؤول كري شعب وجاليت دي بجرمان السيد عام هيلة اقل إرترين سكان فيونا أستريا حادرة حالة وطن بمجو حالة ناي منطقة وتطور الدنيا كمسلهما حزوت الدقاب تنازيم ورسالتنا مرحلة تودح رحيب هبو انبل اللي سافي وشافك كدمات قنصليت اقل تأكد قبل هلا جهد ومتقدام وتشرحا
1: ديب مديريت صنعفه مركز شتل قولون ديب عجي اسل اندرك كذا ديب وراتات شتل فقريت عباي ودك مثل هلا وكيل بعل ساتات عجي وحيوانات كدن السيد يوهانس زكارياس شارحام ديب لا مديريت اقل كلئ مركز شتل كم صلح الله لشرح السيد يوهنس مركز شتل قولو بقوات سريت ديبا تترى ديبون لهليت عجي أسل عند الدالة لدوار ديبا ديرو قل لقبل أبلتوك على قدمكم هلا أبراهام مسؤول إدارة دحية قولو السيد عبدالله أحمد سافر بجهتون أجازوت شتل أشتل بعمتنا عجي أسل هي فنتي ترود جهد لتقلب وراتات كم سلطو عند حبارا لشتل أشتل لتتحزي وتاب متابعته مرعات التقباء قلوت فعنام متابع مركز شتل قولو السيد أحمد صالحي بدرجة مديريت للشتل أشتل كفال نايلة للدمر أرادي دي بديرو قبل قبل هلا جهد كم سلطو عند أفهم يوم عمت حد كلمة وعصر ألف شتل نهاية عصر سلس جنس عجي عند الدالة قل توزع عمبوت كم سلها الله أفهمام مكتب عمل ومنقفو اجتماعيات دي بمديرية السنية بإدارات دوائح لتأمرها عائلات حجوزات ومسكنام بنسوس أتحضروات قبط الأم مسؤول مكتب السيد ميكيل قبر السلاسي لمكتب وراتات أتحضروات حجوزام ومسكنام جهت بترتيب دكافلة وديوكم هلند حبرة كل عائلة أو العصر ألف بنسوس أو بتشاشة أتحضروات كمسل قبل شرحام سدايت من لا قبتلوم جهت ديبا هبو رأي لقبتلوم سدايت منابرتهم ديب تأورات دور مهم كمسل هلا قلون داشار حاوم ديبا للتحز هدف اقل تبازح مكر منت اقل إلي تفنت منهم أدفع قدوم حيسا متقبلتنا أخبار كبت عدي بل انده تمامنا أزلتو نتعدي أخبار خارجتهم جمهورية تشاينا بقضية هجوم سايبر من أمريكا لتقدمت ديبا شكوى رفضتها دالة رئيس دونالد ترامب تشاينا ديب بنية تحتية دولة هجوم سايبر كمسل وديتو شكوى لقدمت منها دولة ديبلا جريمة مراد لقبا وبرنامج كمسل ألبا لشرحت وزارة خارجية تشاينا لظهرت قلتقابه مثل دول بعدات بحبر كمسل قدم أفهمت أمريكا بهجومات سايبر أو أولويات من لا شكوة لا تتقدم ديبان دول كم سلطان حبرتهم أساس لألبا شكوة

من قدموت قلت تجمل تحسبت كليتم وزارة خارجة تشاينا اندوسكت أمريكا لك قدمت شكوت من أجندة ناي سياسة لتبقست كم سلطان تحبرت لهجوم لودا قلت أمر دراسة ترود قلت بات حسبت كليتم أمريكا قلت تشاينا بهجوم السايبر شكوت ديب قدم ديبا سلفة كم سل يكون تشاينا هي لشكوت كم سل ترفض تقارير لفهم دي بنكر قبلت نيبال مال 16 اوغست قبل جريت بوك الطريق لبس حوبيس حد دول كم سلطوم لتحبروا حد 400 نفر موتوا اسكلا قبل هلا وراتات اتعراي قبل بوكوت من لما تو بيس حد حد 108 اولاد هند 65 اولاد امريكا زياد 5 اولاد يوكرين زياد 40 اولاد تشاينا وماليزيا واولاد بعدات دول كم سلط ركبوا ديوام تحبرام زياد 1500 كبرون بعد سبت هلا عدد ما يتم بعصوفات قل وسكم سلك قدر وقم هلا ابلا جريت بقوت حالت بصعاء لوجد حكومه نيبال لبقوت لجريت ديبوم قل ردي سدايت الدنيا كم سلت البت اسك الا هي تشاينا امريكا قبلت كوريا واستراليا ديبلا شغل شاركه لشاركوا حشمت نادات هلا سبب نايل كبوت كسار لجريت مال جريت بقوت قلت امر بحس قبل من مهله نوش أرعداي مدر لأجريو هرودا ومكيك برد هيمالايا أقل لك باكم سالك أدر لكن لتقيمام لتارك ديب تأريك نيبال من ناجرة إلا لتشاب ببقوت لعبا كسار أدام كم سال أجرة تقارير لفهم ديب الجزائر جاريت لليت بقوت ند دباع ديب أدام ودوار كسار كم سال أجريت من نباكات لتنشرة كبر أفهمام أبدي بقبلتاي مفقار صحي نايلة دولة جاريت لليت بقوت أسك لا أسر كلي نفر كمسال موتو للحبر قارير حوانيام لبطوم زياد حمسة جرو حمسة بطلو عدد ما يتام مقلزيت كمسال قدر لتهدق هلا مبل اللي لند ألاف هكتار دباع جبر رامبو كمسال قبا ودي بأبيات دمار كمسال جارات حبارام ديبلا دوار زياد متو حمسة بقوت ند جاركم هلا لشرحات حكومة الجزائر سكان ديب دمانت لبأكان قلق عزوك قرار حلوفة الليتم مبال اللي لند ديب دول قوارة لات تونيز قلت عدي كم سالك عدر لشرح هلا ديب جزائر ديب بحلفة ورح جولاي لجريت إلا لتشبي بقوت ما هيني ناي قدام وممتلكات ودوار كسار كم سالك جريت للذكر قبلت افريقيا بمشاكل حفانت من قياس والعل منا بعد كفال افريقيا والعل دمار جارد يبوكم سل هلا تقارير الحبر حيسام متقبلتنا لقليوم دوليل على اخبار قدم تمم ارس اخبار بدقمان سلطان سقاط رحم اكيد قلت امر انسات فحوس اللي دا متفاقدت قدمام ذكرت 5 سنوات متأسس مدرسة ثورة بدرجة وطن قلت تعيطتم ديب سويسرا وأستريا حضرت حدث لركزة سمنارات قبام من أخبار كارج هي جمهورية تشاينا من أمريكا لتقدمت ديبا شكوى رفضت تام ديب انكر قبلت نيبال قبل جريت بقوت ترك حد 400 نفر موتوا وديب آخر جزائر جريت لليت بقوت ندبا ديب قدام ودوار كسار كمسر أجريت حبارام قدم حيسام متقبلتنا لقليوم الدوليام العلنام أخبار كبت عدو خارج دي بلتام هلا ودحم يوم

0: أنا بي أنا لا تحكي بروري إشتي قلعة نعي أختي متقلة نقلة من الدبل كي وطنقي أختي فريخي أنا إشتي قلعة بي أركي بول المرحن قلعة من
1: زيخ لك كينا أطري كوزلو
2: سكن سبهال كي قبري
3: نسقا تقول داي كابلو مجمرو حدا أمورو الصحة السبز قبرو تقبارات قبر
4: داريو
3: بدحري انت هاي تقبر بعليك نقرك اي
1: تجلجل انت سلوز حسبيتي حكري في الليل حج خمس عوازم تحتيتي وزات راحي بازل لحبس كزر دير الليل.

0: هلو يا امي.
1: هلو صبري، كمي بعلكي؟
0: عملها مسجن دحانينا دحانتها
1: سرع عندي بتطنيه عقات عمي ايرو هبكوهن
0: لو ما عندنا عرفت اندي وسيدة صور خينا قرقها
1: نو نو نو نو تساقم يبولون انا وان دحالف كله خيات عليك
0: قزا مزا تعمت بنا في الحلو خستيك
1: با صفو امبر مو كديدة بسي حلا
0: قال ايت اندي دحان نعخا خنولكن كم جمرا هنجمرانا
1: سامر حفتي بتعم تسبو نيرو قنت هاي موحجة كلاسة اللاتني سألي غمان شخصة تقيد وتي ظلو
0: ناتك خلاص كازي ودا
1: انت خبلك للي مسيلكي اتين بغدام عايز بالك المراني ترخي بالك اللغو سل زايتك زيان اوكي
0: باكي وي تانك يو تانك يو نحاوي
1: نا نا نا يو ويلكم ساقم ظلو يكون انا جوخ
0: وي يو نحاوي ماما همانك تمسكنك
1: عاد سامر حفتي ترى يتحوي النمبر انت هيتساقم اللغو
0: هو نصوص نصي
1: مو بقى رح نتداول keep in touch okay
0: هاري اون هاوي thank you
1: okay ciao

0: ماذا إذا؟ هنا قدي؟
1: أكون أمام ماي
0: ما بيد أقول له خينه صراحة دي تخدينه هيك إيراك أنيو
1: عرفت أني وشي ليزول لهم أمامي
0: واش أبوك
1: هنا وقات مرت موزيك عندي جميرو
0: أوه
1: ترى رارينا هنا
0: دو هل رأي سوغالي؟
1: أمامي كتحب قاسي؟ تنكولا لي الناس أنا يمكن لنا عندنا رخيبنا
0: واي أنت زمر علي ألم كنديت عمي بيان دا أترخ بزغل لقول لي الناس إلنا
1: وفت أرو رسانوي ترخيبا
0: أسوسو حقك تأبنو لي إخكادو تاي ترف أني تبالكو عم زبلز ولد
1: آي إذا مزقونوز كالوتي
0: واي دحان سوغالي كلكم حالي بولادكم تحقوصوا
1: آمين
0: نسخ أسين كسر حكة خدي أنا خاطر السي إيه سرح كذا غيرت أنا حكة ذا قولي
1: آمين آمين مامي
0: تاني ألم بعلى خل خاطر مسكر كبوز فحم المستبع حركة أتأمنوا لإخكار تاي ترف أني تبالي

0: هينوك إتها زنبرتنا فورت عشنا
1: نوست خلان بالي تساقم كوينو حجي لما نكو قيركني
0: فور انتا يدون عخا
1: فوري فور انتا يمعانا وقلت عقمي بلي قبل علي خزي لان سمعتكم فور مخانو بتخكل الرقاق تسركلو
0: كخون اخي الاندي وتسعيد كهلو وقن بخلتي وقن كخون اللو
1: انتاي حجي سكب حصر دبلا نقرني قبل علي خزي خون عاني سمعت فقري بلي اني اختب للغي
0: اتاي نوك تاقيرك هزي ترداني اخا
1: هذا تي خزار بدلغي ترد لي لا لا منقص ترد عليك بدلغي حسب تخون حسب بامتي
0: انا خل من دليكم كون فقرون بالمناز متاع يكون
1: اها باراكيت كنا ماني كن
0: انا لماني بقول خلينا متي هذا النزربات الطواوي يزلخا
1: لا بقى بقى صباحا انت كتولد حابير نهار رينا
0: اتهنوك انا خبا في اللي دلني
1: دهارك أس أما أخرى ليكم كتب للنيركي
0: حجة خبز عمام تيتزارب على خطر
1: ميليون ميليون أبصر أخون كم جمرس مستير ريخوينو
0: وا ميليون صراحة مجمارون زي مجمارون تحرش نقر كويني أمو من عخا معرخن الزقا دي سكا
1: يقدر سني نعي
0: كمي
1: صبو ميليون نعي بأكار رخيبو بترزقان بجهران أبصر أخون كم جمرخ نقرني نعي انت يسمع عندك تحاسبي دهارك بأسنان أركنتنا صبو غير كتفلت إيغي إيجيراكي قم خلص أنك نقركن صبح خرج بتصوت بعد بعدين غيركني دس ملكي
0: مع الخندق انت قيمك سوري عاب انا غير غيرس لذي حاسبك دحركه ام فلاتك لذي ترفي زين غير خان بركه لا حسيبي كون كون دحركه ا بصراحه انا متي خان كل خاري خير عندي خاب على خس مع الخندق تقيمك سوري
1: حتي لو انا قبل انك بدي جمر صراحه نوي حيرو انتي لكن مع الخندق تقيمك سوري اتخمي غير كذا لعك ندلخي
0: هينو
1: طوكي
0: أبزر يا حبيبتي حكا
1: كده تصرق بالي هو

0: Danny!
1: Danny, عندك Danny!
2: هل يمكنك ان تكون هناك من
1: يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان
2: تكون
3: هناك
2: من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان
3: تكون
2: هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك

0: علي بابا بزح حالك سيول
1: ومو قطرتها اللق سلازي اللق يا خان مش يسرح تلق
0: مش
1: كان متى مال ساتي خادم اسحاكي مليون سوق انت والكس حانت خمزي فلت يركب باي توسلن طبعي كانت صبك يريس فلتو نسو سلاز فلت كاي نفس رح ازي قطاعت خلقها بوزو حصل كفتها زلن ننزل برن قناس قاب حجي ونا يتغيرك
0: تابا سوري زي ابنو وحينا بتوارك ايدي نسو غمان حدا عالتنا مرق تاسل زنوري عدي مني
1: هو يردع كان تلي يعرفتي مرقو انا خاستي اللي مالخو كاحت بين دلخ
0: كوم يكون هنا تابا
1: انت ايدا تنبالي يا روح
0: أهوه سعد داخل مني
1: نعم متى سعد؟
0: أتا بغدا ما يزن أقولك خان برد مستوانا نحجي أقوص رازل لنا تفلتي خان أخا أمين يا أقوص يري
1: واع مليون أنا داخل بيها نسيخ بك
0: أتا بابا بي لقط أبا يزن لواتا نبرد ده حركة أتمنى بينزب كوب ملك على قحي خان تبني تمنى سلكة
1: الوضعي هجنا مغابي كان مكشا مستمرسكم كابتن كابتن يقف تبني
0: لا زباب بس شعر اخن فرواندي
2: ميلين مع السلامه حسن ترى راح نفرا
3: ساكتين سفازر قال
2: تاونك
3: هانت نمرت تغزاني راسي قاعد قال لي قرش قال شويه استك
2: ميلين كل صراحه خا اذا بغني له بالطعم نفيخ حزان نمرت قزيها انت هاد قبر على اللي هذا
3: قرب تاع الرخيص بلا شيط
2: نقزي اخ اللي يزيد لك
3: اتعامنا
2: كنا يزيد لك اطري نقرن
3: ما ملأت عندي دلي هذا ميلا تشنك قال شان حمشيت

0: Dani. Dani. Antara antara di nohena sih negrani. Dani teh aku nka. Kurang teh khas kum zelka. Fira berkena ulat nahan hakku fkan hakku sena bilnas. Dibet kam sizga berkan tayo.
1: تلويني
0: والديكم سخون كي تذكرون؟ أبي كم زحدر كي تذكرون؟
1: تغويني لي
0: تلاني بيجو هذا فرحان لخا انت قبل لك دي خاطر لي
1: تلو مخيني
0: انت تلاني بيجو هذا سخون كي نقرني حكم نادو ولا هنكيد؟
1: تلو مخيني
0: بس بالحرين عني نفس هذا حتى تحطب مو بحد غير نقرس
1: راح انت خيكم كنت

تفضل فاضل، طابت اوقاتكم من الفضائل الاثرياء، نحييكم ونقدم اليكم نشرة اخبار المساء. وفي البدء نسهل باهم وابرز العناوين. توجيه دعوة للنساء لاجراء فحوصات الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم. الاحتفال بالذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة ينظم على المستوى الوطني. عقد سيمينارات الإريتريين حول الأوضاع الراهنة في سويسرا والنمسا. نحو 1500 مفقود في نيبال والصين بعد سيل جارف في جبال الهيمالايا. روسيا تتهم فرنسا وبريطانيا باللعب بالنار بنقل تكنولوجيا صواريخ لأوكرانيا. شركة ميتا تتوصل إلى تسوية تاريخية مع ولايات أمريكية. مرحبا بكم على عناوين التفاصيل. حث الدكتور داويد ستيفانوس المدير الطبي لمستشفى عداقة حموس للولادة على إجراء فحوصات دورية للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم وتلقي العلاج المناسب. أوضح أنه تم فحص أكثر من 1000 امرأة في النصف الأول من عام 2026 وتلقت من ظهرت عليهن أعراض غير طبيعية وتم تشخيص إصابتهن بالمرض العلاج المناسب. وقال أن سرطان عنق الرحم مرض قابل للشفاء إذا تم اكتشافه مبكرا، مضيفا أن الفحص الدوري ضروري لأنه يصعب علاجه إذا تطور إلى سرطان. ونصح النساء اللواتي يعانين من هذه الأعراض بالتوجه فورا إلى الطبيب، إذ يعد النزيف غير الطبيعي أثناء الجماع أحد الأعراض الرئيسية للمرض. وتبذل وزارة الصحة جهودا حثيثة للحد من انتشار المرض من خلال توفير التطعيم للنساء من سن 9 إلى 14 عاما والفحص المجاني للنساء في سن الإنجاب. وأشار إلى أنه على الرغم من محدودية الوعي المجتمعي بالمرض إلا أنه آخذ في الازدياد بفضل الحملات المستمرة، ودعا جميع النساء في سن الإنجاب إلى الاستفادة من هذه الفرصة حيث تم توفير الموارد الكافية والكوادر الطبية المتخصصة. وأوصى في الختام بالتعاون مع الشركاء لتنظيم حملات توعية وتثقيف وضمان حصول النساء من سن 9 إلى 14 عاما على التطعيم اللازم وإجراء فحوصات الكشف عن سرطان عنق الرحم للنساء من سن 30 وحتى 35 عاما كل عامين. هذا وتقدم في الأقليم الأوسط فحوصات الكشف عن سرطان عنق الرحم مجانا في مستشفي قدايف وبيت مخا المجتمعيين ومستشفى عداقة حموس للولادة. أعلن مفوض الثقافة والرياضة سفير زمد تخلي أن الاستعدادات اكتملت لتنظيم الاحتفال باليوبيل الذهبي لذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة على المستوى الوطني خلال الفترة من 17 وحتى 20 من سبتمبر تحت شعار ذكرى خالدة ومسيرة متجددة في بناء الوطن. وأوضح سفير زمد لوكالة الأنباء الإريترية أن الاحتفال يهدف إلى توثيق تاريخ وتطور مدرسة الثورة ونقل إرثها إلى الأجيال القادمة وإبراز تجربة التعليم التابعة للجبهة الشعبية لتحرير إريتريا القائمة على الربط بين الفكر والممارسة والعدالة الاجتماعية واعتماد نهج أصيل يراعي تنوع المجتمع الإريتري، إلى جانب توفير أرضية لتعزيز إسهامات المواطنين الإريتريين المقيمين في الخارج. وأشار إلى أن برنامج الاحتفال الذي ينظم داخل البلاد وخارجها يتضمن معارض للصور والمقتنيات وحفلات موسيقية وندوات ومنافسات رياضية وسمينارات موسعة، مبينا أن الفعاليات الرسمية ستقام في العاصمة أسمرة مع تنظيم برامج مماثلة في مختلف أقاليم البلاد. هذا وافتتح في 17 من سبتمبر بقاعة إدارة الأقليم الأوسط فعالية للصور والمقتنيات تستمر لمدة أسبوع وتكون مفتوحة أمام الجمهور. وفي 18 من سبتمبر يقام حفل موسيقي في الشوارع الرئيسية لأسمرة يتضمن كرنفالا ثقافيا بمشاركة 13 مديرية. وفي 19 من سبتمبر تنظم في أرضية الإكسبو ندوات تتناول دور إرث مدرسة الثورة في تعزيز الوطنية ودور التعليم في بناء الوطن، إلى جانب تقديم برنامج ثقافي في سينما روما. وفي 20 من سبتمبر تتم الفعاليات بإقامة سيمينار موسع وبرنامج ختامي في فندق أسمرا بالاس. يذكر أن احتفالات الذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة سبق أن أقيمت في عدد من الدول من بينها كندا والسويد. نظمت في سويسرا والنمسا خلال الفترة من 16 وحتى 23 من أغسطس سيمينارات تناولت الأوضاع الراهنة والتطورات الإقليمية والدولية بمشاركة مسؤول الشؤون العامة والمجتمعية في سويسرا والقنصل العام في فرانكفورت بألمانيا، إلى جانب مسؤول الشؤون العامة والمجتمعية في ألمانيا. وفي الندوات التي عقدها مسؤول الشؤون العامة والمجتمعية في سويسرا السيد إسماعيل محمد نور مع المواطنين المقيمين في مناطق سوغ وسفيتس وشفهاوزن وسانت غالن، أوضح أن الحكومة الإريترية تتابع عن كثب التطورات الجارية في منطقة الغرن الإفريقي وتعمل بالتعاون مع الأطراف الساعية إلى السلام لتفادي المخاطر المحتملة.
وأشار إلى أن الحكومة بالتوازي مع برامج الأمن الوطني تعمل على ترجمة مبادئ العدالة الاجتماعية إلى واقع عملي وتعزيز التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وأكد أن الشعب الإريتري بفضل تعزيز وحدته وتماسكه وصل إلى مستوى متقدم من الثبات والثقة، داعيا الإريتريين المقيمين في سويسرا إلى رفع مستوى وعيهم وتعزيز مساهماتهم في مختلف البرامج الوطنية. من جانبه دعا مسؤول اللجنة الوطنية في سويسرا سيد محرت أب مالك إلى تعزيز التنظيمات المجتمعية وتكثيف الجهود الرامية إلى رعاية الشباب والأطفال وتنمية قدراتهم، مشددا بصورة خاصة على أهمية توسيع الأنشطة المتعلقة بمدارس تعليم اللغة الأم. وطرح المشاركون عددا من المقترحات من بين إعداد منهج دراسي من قبل وزارة التعليم لاستخدامه في مدارس تعليم لغة الأم خارج البلاد، وتوفير تدريب مستمر لمسؤولي التنظيمات، وتنظيم زيارات دورية إلى داخل البلاد بمشاركة الشباب والأطفال، إلى جانب مقترحات أخرى. وفي سياق متصل قدم القنصل العام في فرانكفورت بألمانيا السيد كبرعب تخصصي ومسؤول الشؤون العامة والمجتمعية في ألمانيا السيد طعام هيلي إحاطة موسعة للإريتريين المقيمين في فيينا حول الأوضاع الراهنة في البلاد في ضوء التطورات الإقليمية والدولية وأهمية تعزيز التنظيمات.

والمهام المجتمعية في المرحلة الراهنة، كما تم خلال اللقاء توضيح الجهود المبذولة والتقدم المحرز لضمان تقديم خدمات قنصلية منظمة وفعالة للمواطنين. أوضح ممثل هيئة القابات والحياة البرية السيد يوهانس زكرياس أن مشتل جولو في مديرية صنعاء فيه يطلع بدور مهم في جهود التشجير مع التركيز على الأشجار المستوطنة، وأشار إلى وجود مشتلين لإنتاج الشتلات في المديريات.

وأوضح المشرف على مشتل جولو سيد أحمد صالح أن الشتلات التي يتم إنتاجها على مستوى المديرية تمثل جزءا من الجهود الرامية إلى استعادة الخضار النباتي الذي تعرض للتدهور. وأضاف أنه تم خلال العام الجاري إعداد نحو 210,000 شتلة من 13 نوعا من الأشجار، وقد بدأ بالفعل توزيعها للاستفادة منها في برامج التشجير وإعادة تأهيل القطاع النباتي. قام مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية السني بتأهيل عدد من الأسر المحتاجة والأشخاص ذوي الإعاقة الذين تم تحديدهم بالتنسيق مع إدارات الضواحي من خلال توفير وسائل إنتاج قائمة على الثروة الحيوانية. أوضح رئيس المكتب السيد ميكائيل جبر سلاسي أن المكتب ينفذ برنامج تمكين الفئات المحتاجة والأشخاص ذوي الإعاقة على مراحل، مشيرا إلى أن كل أسرة مستفيدة تحصل على دعم بقيمة 10,000 نخفة في صورة ماشية أو رأس مال لنشاط تجاري. وعرب عدد من المستفيدين عن تقديرهم للدعم المقدم، مؤكدين أنه أسهم بصورة ملموسة في تحسين ظروفهم المعيشية، كما شددوا على أهمية استمرار تقديم الإرشاد والمشورة المهنية لهم لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج. إن شاء الله الفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوفيكم بالأخبار العالمية، فقم معنا. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. أعلنت السلطات فقدان نحو 1500 شخص بينهم أكثر من 700 أجنبي في نيبال ومنطقة التيبت الصينية، وذلك بعد انهيار جدار من الطين والصخور في نهر بجبال الهيمالايا مما أدى إلى سيول جاري فتاحة البلدات والوديان. واستخدمت فرق الإنقاذ في نيبال طائرات الهليكوبتر للبحث عن الناجين وإسقاط المساعدات الطارئة لآلاف الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل بعد الكارثة التي وقعت، واجتاحت طريقا مكتظا بالمتنزهين والحجاج يربط كاتملو بلاسا في التبت. وقال مسؤولون في الشرطة والسياحة أن ما يقرب عن 500 أجنبي من بين 826 شخصا مفقودا في نيبال. وأظهرت مقاطع فيديو تم التحقق من صحتها كميات هائلة من المياه والحطام تجرف عشرات الأشخاص عند معبر حدودي في جيرونغ، مع جرف المنازل والطرق ومشاريع كهرباء في اتجاه مجرى النهر نحو نيبال. قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن فرنسا وبريطانيا تلعبان بالنار بتزويد أوكرانيا بتكنولوجيا صاروخية حساسة، محذرة من أن هذه الخطوة قد تكون لها عواقب لا يمكن التنبؤ بها على باريس ولندن. وتعهد زعيما بريطانيا وفرنسا بتقديم دعم عسكري أقوى لأوكرانيا بما في ذلك الوصول إلى تكنولوجيا سرية وتسريع تسليم صواريخ الدفاع الجوي، وذلك خلال اجتماع للحلفاء بمناسبة احتفالات كييف بعيد استغلالها. وأعلنت بريطانيا أنها ستسمح لكييف بالوصول إلى تكنولوجيا سرية لبدء إنتاجها الخاص لصواريخ ستورم شادو بعيدة المدى القادرة على شن ضربات في عمق الأراضي الروسية، ووافقت فرنسا بالفعل على منح الترخيص لذلك. وافقت شركة ميتا على دفع أكثر من 16 مليار دولار وإجراء تغييرات كبيرة على فيسبوك وإنستغرام في إطار تسوية لدعاوي رفعتها ولايات بمناطق مختلفة من البلاد. زعمت فيها أن الشركة صممت المنصتين بهدف إثارة الإدمان لدى الأطفال وتضليل المستهلكين بشأن سلامة منصاتها. ولا تزال هنالك دعاوى قضائية عديدة رفعها مستخدمون شبان في مختلف أنحاء البلاد يتهمون فيها ميتا بالتسبب في إدمانهم على منصات التواصل الاجتماعي ومفاقمة اضطراباتهم النفسية والسلوكية. وفي هذا السياق وافق عملاق وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل والشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام كذلك على دفع أكثر من 16 مليار دولار، وكذا إجراء تغييرات جوهرية في آليات عمل منتجاتها فيما يتعلق بالمستخدمين الصغار بحسب وثيقة أضيفت إلى ملف القضية. وبموجب التسوية المبرمة مع نحو 50 ولاية أمريكية، ستفرض ميتا وبشكل تلقائي حدا أقصى لاستخدام من هم دون 18 عاما لمنصتي إنستغرام وفيسبوك يبلغ ساعتين يوميا. في الخبر الأخير، بحث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع نظيره المكسيكي روبرتو فيلاسكو سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال التصدي للهجرة غير الشرعية ومكافحة العصابات الإجرامية العابرة للحدود. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكي تومي بيغوت في بيان أن اللقاء تناول أيضا كيفية تعزيز التعاون بشأن الأولويات الإقليمية المشتركة والموضوعات الأمنية ذات الاهتمام المشترك. وأضاف بيغوت أن الوزير روبيو دعا نظيره المكسيكي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء الهجرة غير الشرعية ووقف تهريب الفنتانيل وغيرها.

المخدرات غير المشروعة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وأوضح أن وزير الخارجية الأمريكي أكد كذلك حرص واشنطن على تفكيك المنظمات الإرهابية الأجنبية وعصابات الجريمة المنظمة وقطع سبل إمدادات السلاح لها. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. توجيه دعوة للنساء لإجراء فحوصات للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم. الاحتفال بالذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة ينظم على المستوى الوطني. عقد سيمينارات للإريتريين حول الأوضاع الراهنة في سويسرا والنمسا. نحو 1500 مفقود في نيبال والصين بعد سيل جارف في جبال الهيمالايا. روسيا تتهم فرنسا وبريطانيا باللعب بالنار بنقل تكنولوجيا صواريخ لأوكرانيا. وشركة ميتا تتوصل إلى تسوية تاريخية مع ولايات أمريكية. إن شاء الله الفاضل بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.

0: ياسر ياسر يا هجنا هيا تاكركا من هنا أسلاتك التحالف من هنا تحدى ليك
1: أبعبو عفيني يوم أنا أتأخركم منك اتقبايا سيت عباي أجنيت مالا سارك أو كأبو سعو أنا هنا عريكو كلمان نسأكو من نومك مالا بكوا غاسك بيتا سارحك وأبعبو
0: سلاح ولي فارس نوزل مالا بلسكاهو دي بكا سارحكها
1: أبعبو
0: فارس وات فارسوتات نا أبوك وأببوتات كنساك بدير ما الدبنت أليان وإنجليز أتمحبر ندت أكبو وقال حق شعبهم ووطعنهم لشاكو فارسوتات علو
1: محبر ميتو
0: محبر أقال حق شعب للبل مسمسة بإنجليز العصاب ده أساسته ولا ما حبرات اللان اقول شعب الاتريا بدين اندفناتيكا قل استعمروت لنتنف ابان لعليات
1: ابعبو لما حبرات هين مش هقي عليها
0: لما حبر سياسة سرنا قل استعمار سعيد عليها ولا سرنا قل حق شعبا وحريات كدما لعليات
1: وحريات لبلا علو هين كلام انتم ابعبو
0: بس هامتم قالوا منهم ولد أب ولد مريم شيخ إبراهيم سلطان ولهم لمصر بدهام علو أهل سلاسة كم سلمتا هي سروا ما سر يوم وسروا مهيك عاتل يوم وبكت لركبة هي أبره هربة
1: منت هيل سلاسة هني
0: هيل سلاسة شو منا التوبي على اقل الشعب الاتريا بحيلة تقل استعمرها لحد العالات اقل مهاربة تقتل وقل الشعب لآسر وقاتل ومال دمت العالات
1: اقل هيل سلاسة قتل للقابل الفارس تحق لابعبو
0: سني تحقلو ياسر ولي اللي شغل هيل سلاسة ليتكبتو في الراس كلا ودعوة تعالو
1: أبيبو انت تاريخ عواتة داقمي
0: تاريخ عواتة بدوها تيب هنا وانت انكل استثناء تاريخون منو قلقل اتقمق الكات عواتة اتهبرت دوايح مقلل اتولد فارستو اتمدت عليان مثل تليان درسة والتعسكرة تليان اندوات قد انجليز هكومتت هي اقل انجليز اندمت ايوم سلاح بني عجلك ببوبيلي

0: وبالله هي ما العدل قدام ما تبلس وعدل عكبارة. سمعنيت يا سرولي؟
1: أيوة بعبو.
0: انجليز اندح الفو هاي لسلاسي كم سلمتا هي هاي لسلاسي شعب لاسر وقاتل وماله دم السبت على مسلو بدح مشاكل ودو حتى من اللي تذكرني

0: شالكة، أنت شالكة.
1: عبيد كذا
0: زاري لزهز سب سبابة مادرك ابنينا كرار قلقي شوكم بوم سنفمو بتالي دمو لزي يهزبا كابيني مريطا كابيني يمل ما نوسمو عواتي يه شفتو اللي سبلي امرادو اجو كسطة طرو على بلزي عقن ابيدي كم تليت ابزونو ند صاحبكو اقل هردو كمانا بدن باستاوك بقد اللي شعب اللي لبو سبتي اللي تركب هوسبيتال تمرت بيت النامز قد لمسرات زقو جنيان بلو عندها ترساو
1: شكيته

0: حمد،
1: مرحبا كبو.
0: سؤال بيدلك.
1: مرحبا، مجددي حاجة تركبها
0: عنجا. اسك مدول شعب من دميت وان الزمت تمدي بين نقرقنا
1: سن ليك كل رئي وسمى ليكو حتى ما لكن ليكو قلو.
0: اها رأيي هجينا عندي نكلس
1: تاكانكا بس تاكانكا.
2: عواتا عواتا عنجا عنجا ولي حدا بيتا ديبا نوعينا ومالنا وذهبنا كلنا نسوه مننا عواتا حسبكو كم بدير كم رسقنا
1: أباي كيما أباي كلبكي كانت إيما كانت أول
2: مجني دعديكا دمان بعونا أبياتنا تنادادو مريتنا نسو صبنا تقاتلو
1: أبشركي أبشركي تبكي إيما هنا شعبنا وارزاقنا إلي تمتموت فاقرام لينا هنا ليناكي بيتك بس كيسي سكبي هره ام بيش عبي ابسحاق ابتليان ديكون ابجزاق لرأي حديني شعبي لتمتم اروح اتركمكم شباب اروني
2: اولاد كم يتعدى ربني سايدكم

0: مرحبا صالح، نقول لك
1: مرحبا ابو عبد الله.
0: فكايت
1: تمام الحمد لله، شباركه
0: كل سلام
1: عاد كله
0: ما شاء الله ما شاء الله. تجاهكم يعني
1: والله تجاهنا سن
0: اللي مؤسسه تنقوا يسق لكم هلا
1: والله تمام هلا، لكن بس
0: ها ملاكن بتركبها.
1: ايوه عبد الله مو مسلك صورت قلنا اسس لحد دلينا
0: تمام له راي تمامته.
1: ايوه عبد الله مو مسلك كده، احنا لا صورت للاسس قلنا حمد حاري عامل لنا.
0: مرحبا سنحري انت لي
1: مو مسلك ودعواته بارودة رافع الله وشباب ما بقوره اللي سؤالنا ان انت كبتها كم نفذ كمان كم ارترم بس شكي ودتوني
0: يا ري عوات الله رأي لي أبيا سن اللي تكبتها.
1: ايوه احنا ما قلنا امر نقول حريام اللي نادى، لكن مقلب لك احد يقول عبد الله.
0: ايوه
1: انت اللي كان عواتت امر.
0: ايوه
1: فاذا قد تمرحني ولا رأي قل السلح الدليوك
0: مشكلة طلب كسكب من الله كان أنا نوش شبه تحكاته كانوا
1: بس خلاص هذا مدرد يتمسد يبنها أكيد لا كانوا من نبصح نتبقس
0: هيا نقيس كنت

0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: حنجة نقرب لنا.
2: مرحبا.
0: قول ليك.
2: مرحبا. قول ليك.
0: تمام الحمد لله.
2: ما شاء الله.
0: كويس حنجة. كم ما قلت أمر. كم بدعتنا قانا. قل حريتنا. وقل سلامنا بزحنا أدلنا. لكن اللي نجح رينا هوني. هذا بس صورت قن أسن حد الليل. هذا لتأسيسة صورت قل كحار يا مرلين.
2: تمام. سنو وديكم.
0: ايوه عنيا ما مسلك حريتنا قلنا نركب قانا من قبل ابن دالنا وبحيلتنا وبحيلت لما تصنع هي بحيلت قلنا بلو سبنا
2: سنة ابان قاسم بحيلت لما تأكا بحيلت كاك تبلو سبكا
0: مرحبا عنيا رب رسديكم بقى نقيسكو
2: امين
0: لو كي كان بس حق للسلومت
2: لا ابشر بدير قل عجفة قرأنا وازي ما قل عجل ليكم
0: مرحبا
2: يوم أزاني شغلة ركبة الليت اللي هم أتعامل على جماعة صورت أسسوا للبلوكم تعملوا سك أدي أقل حق شعبنا نكافحنا من يوم حر لكن حريتنا ابن دال تقلنا نتاه

0: مال شعبيرة تمتم وشعبيرة تمتم لا تأديهم بدير بايلكم عليكم شعبيرة تمتم أروحت لكمكم ولاد قدم صورة تأسست لتلين التاني إلا يوم حدام دق أن نسحنا اللينا أسات فجر بزحم قل نسحنواكم تو شك ألبي يوم قل عدنا وفجر قل عدنا
1: مدبنا تران أب سومونزي أب زحلة في سومون أب أرس غالاري بأبالات حبريتان غوسكواسن مكانيج 74 سرالو وقبا قريبوني ريوم أب زمرئيت حمسان حموشتان سخون قباتات بعصر شعات أبالات سرالو ويم قريبوم
2: هزيان تأشمو ستاف غوسكواسن حبريتان مكانيج 74 أب تناتو كامباني أب تو غوسكواس ستافل عليو عين التمرته بسلطانة زحجي حد خو سلطاناتات كوينو كاب ستافل عليو جانفرات ناي مكانيج ستواجو سبات نقبع اب انجريفين اب سيلك سكرين دبهال اب شوشت شومن تورحسي كلتا كورس وسيدو مالتي
1: نمولو تحسو ناي زمريت قداما بساعتنا ام نؤس مدب عالم سلطب تخاتاتلو نايلوم سومون مدب داساسنا بزعبا اب اسبانيا استخايدة حادقنيا وددر باسنايا بعور بخمي جميرو نايب حقريوم اب عور نقاي حبري مسر ايز باساج اون زقالت تحسو كلو نايو نوس مرم نافنوت هيوات أبز حلفة سومن بزعبا قعزة هيوات نال 14 عمت أمويا بشكلتا بمنتاف نال 14 موتن عمت دماء موفراو هيواتن حدارن كاستمغر مزباقعن جيناون زستمغر زولون موسيطة مسيقان زلال مدب قريبو منبارو زكاريو أبز سومن ون كال ايكفال كغربيو
3: حدا معلت سموسيا قزيت أبا أمبيب كا صحيب كاسك نزوم دازين هبوم سنها ناشي قربون بسكدر وابين مكسب عنا نزمعنا يم عدا معلت سمعنا هون
1: إذن كان المدبات قربيو تخطاتاليت فيلم ساون مبال عسران شعاتن كفال كان مدباتنا بتوساخي استفلالي زيماتاتن نعاقو ميزاني زبالنا فيروتاتن كان مدبنا تران السومون زيومو نخد كاتاتلو بخبرون عدم مدبنا تران قدام عسران شعاتن نحاسة لكع ساعات كلتان فرغان دحرغتري دقما حاموس سلستا مسكرم لكع ساعات اربعة دحرغتري مدب ناتران.

0: رزق داي
1: أزمور وجنيتو ربنا رأينيتو
2: شامعت لبرحمته سرايق الأموتو
3: يجب وطعميته تقوم حقاقيته

0: نجات هيجي انا اللي بيت رايك ما مره مشكوم منه وشغل من حزيكو شغل مسنين لقيس كل راس بس يركلكو
1: يا سلمى حزيك عندي يكون اشكالات ملو الا مامي
0: اشكالات قلها هلا قدر لكن مسليه سلمى ولا ادم لقيس اشكالات هلا
1: تبلي كلها قبات من قبي اسناي تداليك عنديكو انا قل حزيك لقيت يا قهاولك بقى يا دي مطعم
0: نجات نجات ما تبلي لكي انا سلمى ولت ادم ديك بهاو دي متاع انجلش اجلكي الا كرسي يتقبلني قدرك من قبل شغل مسليه لقيس بس والحزيه
1: كلاسانيا سجن ولا تمايرك بها يا حبيبتي اللي شغل اللي حوت قبيبه ليكي بس هو شغل تلمس الكلاناس
0: انا جات حكي انا الحزين اللي كشغل اول تعب زحلي قلبه ومسله يني ما هي بزحله الدفع دي بقى حز ليكم
1: اول احنا شغل قنقباب على بناني سامعين ليكي احنا ينسرق وينرمق عندي يكون سامعين ليكي قبلها بتنا وحنقلنا لمتنا هو شغل حلال قلناته انا لو سالنا جات ريكي قلنا يا مكتب شغلين يا صبح كم اتممكم دي بيقول لي السوق ريكي دي بقهوه دي بشان شقع لكم ازل الحف السامن لكن ما حسبت قيرون كارلو ميت كنا من قال حكينا سكيت
0: نجاح انت مثل الا كل دراستك وقول له كل شهاداتك دي بكشنات وقهوه شق ليكي يا انا جات حكي يا رب نسكه لك قريت بلسنا وشغل فتحنا لكن من جرسان وشغل اتكشينت من رفع الزابط وملكينت من كساترات وحنافلات اباديلت يا رب من نجينا حسبك وقت
1: الفهم انا ناكيه بنات سلومه قبل شغل تحزي وبلي شغل تعار ليك
0: نجات حكي قدام شغل من ما شكرك مسل لقي شغل قلش هلا اقول بس
1: من اللي تركب من اللي تكقتش قسنيته مناتا ماي مري ما تعون بتسحبوا وللت بهل لقى بقى الشغل حلال ريكي انتش قال لك خلاص
0: عسليه انا الشغل ما راح اجزت دي بهليكو لكن هي اللي شغل جرسونات وكشينات لا تروحوا كيف بين مني انا هليكو دي بده حرام علي قصكم
1: مرحبا سلمى سلمى برف هاي قبل شغلت حزوه بلي خلاص بيك قصيك حوا لقاك
2: طبعا مالي الا نجات ولا تعمات كريكا مقهفتي يا اخلك انها تحجورها الله يا حتى ما هيتي كفيتن انت بكى ما هيت قلت توسك دي بقهوت تشحنات حتى بلت الا اذا سنيت عليك الله انت هاجي
3: والله شك السوق زياده حرميت ابي البلو لكن دي مش شكي مثل كم جايز وبروتوكول كو درجه كتك ابي ضروري يعني
2: انا بس هاشم قلت لا تريحني الا ناي بروتوكول ريكا سنه صعبتها اقل مسلكه مين ادم بروتوكول قال لك ابو ناي بروتوكول شغل قول لك واجب
3: واجب
2: مالي انا اللي شغل من يوالي واللي شغل جاردين انا حفير ودفين وشغل لنا حيله رفعته كريت اللي كله لجرجه تتربى من يفاتي كله
3: بس انا اللي كمل الا هاتيك ماتيك بدون دي تقبل ريكا كل شكل منتظم من العيس وحرر شغلنا يا كلار هات ريكا انا وانت سنن دك عيرنا وندت ما سحنا ريكا شغلنا حنقل قديش كبنا وحررت معنا يا ابو خليل البروتوكول كوبيلكا
2: يا اخي بروتوكول وتقبل لا كل كلمات لا حافظ انت نحفظه مزول ضروري لا حريني لا لا ابنك تكبر
3: تكبر ايش يا مودتك
4: السلام عليكم
2: وعليكم السلام مرحبا عليكم السلام
3: ارا ارا
2: مرحبا بكم متمثل لك يا متى حنكاتو
3: ارا والله يوم باكريكا توعنا ريكا وناقر هذا التقرب مثلا
2: بروساي
3: بس لك بليز ياك شو لباسنا يا سوق انا جرادين فناتيو
4: انا من سوق انا من جاردين يا اناني يوم هي ابعل عرفيته من جاردين
2: يوم عمل عرفكات عمل شغلك يا ما قلت لبس حقو عمل عرفك لباسك يا اخي ناي سوق لباس لبس يا اخي اكون ما متقبل لك ارى اللي اولد حقو تقول لبيك يا اخي بالله تلاليك من قبل انت اولد وانت وسيد كل اقريت عطا من انتم بس بقت اكتمتم بس ان شاء الله
3: اسمع لي يا ارى وحد نوسو قدام لا نوسو قدام لا ولا شيء كسوق ابن لباس كريستار صح كان دبيل وقروش الى تفكر
2: اللي
4: انا دي اندشك يكرس حمام من هليكو ناي كراسي دفع دول بلوني ادفع انتم هي دي من لكم اندش عمدكم من كراسي دي بكراسي دي تناطر لكم ازي افطورام لكم من قبل فطور طلب انا قل ادفعكم
2: لا هي بس الاولى كربت من كان نيكول اكره بقرمت ماسلك لا الا لا دفعت انت بس تثبت تدفع
3: دفع قلنا وحرب زيت الفواش بالجاردينات انا بنقروش ركب الليك
4: انا بويت ازبط سكاكين اسحل قروش اطال حرد واطبح لمبه وجاز بعربيه دروك اطباصح

0: وهذا يدي بحاتيب لا عربات ديبو انبوت لكم وهذا لو حاليا انا زي منانا
1: اعوذ بالله انا هنا يا جماعه من كل ابي شيء من الليل حسيب عربات تتعب
2: ومن فتي ورد يا اخي دم لبالك تبل يا اخي اتقف افاقنا شافوا
0: احنا شافوا دحان انا منكم عايش من ديما حمق رحيه اقدر انتم زي متبلع
1: بالله لا تمل لي وبلعنا لك انجلس لك مسلم بلق انا من قبل انا بنوشه يا حزين يبلعني يا اخي انت العربات تحسب ولا عربات لك في روري كقلي رسحت والشانات بقول لك انت على ذوكم سنبل انا سلك كمل انت شغلك غير شغلك غير عادات حفظ وقت بتكتب وازبي وانا انا انا من كل حيث هنا مالي انت عانت افكر وقبي منابرتنا حيوانات كذا وانا عتري تمام وقيستك ولا هذا يكون شيء قصير
2: ايوه آه. تمام قيس او هيني دلاله أب
1: ايوه
2: انا ما وسيت عمي من كاني
1: ايوه
2: اقل مسلك دلاله بس للسوق ريكا ليكا طلول ويبوس كله تعهد لخبط وديكاو لسوق تحمر شغلات هنا نريكا ترى زاد الفطور
1: ده مش عربات
2: لكن اوروتك ابشحان
1: ابشحان
0: انتم لو صح الصيام انتم شمالكم اي لك بان انا مثلكم بدل زبنيه يكلس تباركينا عربات يبل انت جيسكو عربات اللي تحطها كارولا كارينا كامري مارتيجيس شانسس ياريس لب على حيس

0: مرحبا مرحبا مرحبا حالتها يا سعادة. مرحبا مرحبا مرحبا. أخبارك إيه؟ كويس مانكي؟
1: تمام ما شاء الله كلكم.
0: الحمد لله الحمد لله.
1: يوم من عاوة سكها.
0: يوم ريشاي قل إسده ومن بيت قل إفقر. شغل قل حزن دبيركو جيسكو وشغل اللي بولو كل رأسي يراكبكو. كان أنت حالتها كان شغل قل هيت أمري؟
1: هيهيه. أصول مني والعالة أمير ومامي. كادا شغل اللي يركبكم بحالاتو؟
0: أقل يلا قبي يركبكم ديكون قال حتك ما تكلاتو نايك الشينات وناي النادفات لاتو أراكبو تعالتو بس الثلاثة كين
1: هيجا كان لي عجبك؟
0: البس عجبين نحلتو كشينات وثناناتا وحد صوت أشحنات وما سعوت بلاد اللي لاتو ولت آدم سندلت تيه اللي كنت كروسو
1: إلا من قبع نعذي
0: ها
1: فول مرارا ندزا بيكو اللي قال ولي شامك الدكاكين وازع ليكو مثلية وازعي وقلي قليه لا مش أقول يا دي فايح ما تزعل.
0: فول مرارة لك فحلته من سلمة سندلت دي بسينا فول من وكين بس حلته من وكين حزيه كين بين اللاتو
1: سلمة
0: ها
1: حكا أكل اللي شقول اللي تعارو تفارق ليك شقول لي ركوب كويت بلي أقل لا ريشال هاي بكيت أقل عقنا قدام كيتو
0: حلته كليت فول لاتو قصاي اللي تفضل وقصكو دحانو على زهين
1: بس حاز قروش وما تماس حوت اللي كفهم سلقي وقال يفون ناس تاركبك حسايتك علي الأقبة
2: ما ليش هيك السوق أزلها تبس ريكا أنا أكل فلسنا يا أخي مني دي
3: يا أخي أنا دي بحياتك إنه نوص كله فلس ريكا نوص ودو فيه كوني عليك الله سكنا شاهينا نسان دي بيت نتكمر أنا ملي بقبايا لك إيه قبايا بس قروش يركب لكن إذا قال أسك حاجة خلك اسكم من ننزل
2: سلام حدر قلوب دا أما اللي
3: أيوه.
2: إلا نجات ولا تعم تشريكا
3: أيوه.
2: بشامين ندس سبت الليل
3: تمام
2: أنا تأولا لسكوا وكنا تحالي كوا ومن قبي كم سلا بيمبورنا ما يقول لك سلا ما تسلا سبت مسلا مرة تفرح بلك
3: يا سلام ملي أنا اللي شارحك صبت في حد يبي حاجة تقل إصبعت مميك أدركوني أزا مقلتي بل أن تحزن ليك طيباني يتب لنا ليك
2: طيباني ليه طيكوني يا أخي كل زحرة تبر برئي يبلك الليك وتريك أمبلي عاسم بحر لفاقر تبلك الليك
3: أنا عم ملي إلا أرها صبت لحش منه وفتيني بس منه قليتها ينسئني منه قل إنساءتك
2: كلاس تمام حكو الله قبات ريكا من اللي وقل نحما شرنا حقوها تقهوة قرماء دين تراكب وقلعت هيت كفوكم سلودينة تقريرنا
3: خلاص كروش كل عند ناس أنا دي بانت ماتسي وأكل عند حدنا تكافل لها
2: كله
3: اتكل انكفل لها
2: تمام
3: خلاص اتقهوة عند ماتسعنا لأبارك أبنا تعد هيت انجام معنا ونتكافل لها
2: اتكل انكفل
3: الله نجات زحراتا تكفكفية بمامي
2: سن نجات ريكا لبا وكل عندنا وانتا مريكا إلا أرها أسلوب هلا بو مسأك هو من قبل ريكا قروش نيالا حتسيب له مكان ونيالا جاردين كل ده حيبي له يبكاته بس
3: إسكا كلا أسلوب ميتو لأبون ما تصعب وأبون كف كفه
2: تمام تمام إيا سمع أنت بس متو بلو مسلكا قل أرها بطرتو إرمري حيابو فاج على تسعقوت بعلا وطبعلا بعل قصنا دقانا سوقنا وجاردين حتى ولت ريكا تبل فدوبكا وتسعقوتكا وكلسكم مثل شرحكو قلها أسك أرهير يكون أنت بس سبت سبت الليت أسك كم تصلي دول تقول ريكا فرحة بس سبت سكر لجروش كله طبق طبق هاي بكات
3: ما اللي الأسلوب فنان الأسلوب اللي حداك أرها

0: بعدل ادوخ نوسو
1: بس
0: اذا بس بقس ان الا الاقل يبلوت بس
1: بقش السلف لا لا بيلك كد قم ين سرقه من جيز
0: ما لا انت هين كم ما شيكنا الف دي اندي اتعرضك كله كله يتبقس اذا اسمع النبق قلت قم
1: بس بلغ لي
0: ما قلي يبلوت ما تلاك اراكر مسايكر دساي حتعب عرباتنا وجاردينا
1: لا لا لا تنبل يا خليك عيرت يا قناه تعيري بيلك حمد بيلك كن بيلكو من قبريك مسلله فلس لهله دي بكريك دم قلت جالتكات لا لا بيلكم سلا حمد شيك سوق مو قال لك
0: لا لا لا لا حبيبي انا تمثيل كله كله يقدر لها قال ما انبسط معلق من جه حرم انت هيك اترازاك ابزحك دي بقلارها اذا انا قلارها عليك الله رمريك بيلكو توكوي بالله وتكم سلهما يعني ارها يعمل صقوت رتم
1: الله شيك السوق يا اخي انت تفهمني اللي كاني السكلت حزيه ليك حاجه تركب كله تجلس لك امر ليك انا لكن اذا نجاتك فكم سل بالله جلس لكات
0: اسكس لان كوتي
1: تمام نجولت عمتشي فتاي تشوناي مستقبل السيتشي انا بشام كدي بعد وعلكم بلي كدي بشكل افكريه اللي يكون بالله اولس قلي دايات
0: يا سلام ربي بس حيلت وضع قبلها بك ان يكون الله تكبوت هاي انا بقى قال له اللي حفظنا له قلني بل نبقس
1: لكن شيك السوق لما الشلاتات في الدازم كبلنا سنه حفظ قلت التعوت
0: ما اللي ارهحونا حريف فارس بالعيال وسيت وقال له هذوك من قبلي كله كله يكلمني
1: يكلك كان كقدم رب الستين
0: بقس
1: سمعني ابو الدين
2: اه
1: انا من اليوم صرت اللي مطعم كافطاركم
2: بس
1: ابي ومن سالكم من كهيني يعني جوا دي مطبخ هلا بيلون
2: والله يا امانهم توسي حسو
1: آه.
2: انا ليك حدار اللي شغله الدنيا هي
1: ايوه
2: استلف شغلنا طباختهم بوتانا
1: هابي
2: وبهتات مسلني نو شيء طبقهم كروسي تريح ايه
1: تريح
2: باتل من ما اطبخ بريز انا بس زي ما نوشي طبخ
1: لي استاهل استاهل ودي انا نوصريك الا طبيعه كاتل بفتي كامره ليك انت كله انت لسنيتك
2: تعيست تعيست تعيست
1: انت ما طعمك قبلك اللي ربي كمان انت ما طعمك طباخ وكان دي بعد هي حرستاي ومو علي وتلجو على سوق هيت هي الشاي أتا نوصل بس بلاك اللي يكوك من اللي يكاك اللي بقى بديبو اتشغل يعني نقشا وعبا وحوانا وباك حق اللي يبال ولبوك وكل لقبة بلبوني بس
2: والله حدار نايمين نسعنا نايمين نسع ولا حاب انت يكون اللي من كلا وراسنا هو
1: تحيصو يبا تحيصو تحيصو بالدين
2: وحر شغل لقبة بليس نوصل قلار حقوب بطريقة أزا أنا اللي أنا جات اللي ولا تحت كا كنت عجبن مسلك
1: عجبك بالدين
2: نجات ليك من كلهم الاولاد دنوسكا
1: هذه
2: لا طبيعتك كل حته تابس ناس
1: لا
2: كدي لا فتيه بس انا
1: بس بلاك ليكم انت بس لربي قال ذا كديبه الا نجات ما شاء الله وتبارك الله يعني رب الحفظ بس فدابيته فدابيته راح تمثل
2: عبي عبي عبي
1: تمثل تاكب وكل حد تحسب
2: سني
1: اتنوس يعني قليتاي فراغ راكبه ليت الايام اللي واللي فراغ انه بس ساكت قلنا بدو لو بو انت تبيه يعني دي مقهيت شغل انبتت تمام اللي كمان
2: اسنيت
1: السلف دي بكشينه تستبدي
2: عبي
1: وحرى يعني لا شغل ولا ادبك مسل روك من انت تبله ليك يعني سن فتوى فتوى بدي كمان انت تبله ليك فتوى عجبتو عجبتو بس بلاك ليكو كطوال يعني محاسبه ودوا محاسبه
2: بس نجات تستهلا
1: تستهلا
2: شغلات ريكا حرت اللي قومنا ازريكا نجات لمسلو سنحدامتهم لمن كور عباه اول دوتات ور هلا شغل زبل دما ساكان انا كشينت ايناس بني وجرسون ما درجه كور بلاك هوت درجه سيم الو لبحتو
1: نحو كامبراكا
2: بس تاد انت
1: شوف شوف شوف انت هذا نوسو بلاك ما شاء الله وتبارك الله اللي ارها اللي ارها بس يعني شر الها شو شيخ السوق من كله لاكب ولا فنات اشكال جيبوا له تفر
2: بس ارها بدير ما اي الاكب قاعد يكون بس يقول قببي علاني اذن اي شو مكر من ركب ريكا بس مالك لي دقدر
1: هذا لا تو بدي هذا لا تقول له تفرها ليك اي تفرط ان اكبوت ديب دكاكين وواشقوت ديب بيت وحابات وليتات انضحت جايو قليت هاي توفر مسلوم قبا بالديم طوالي انا سوق بنك لصعب هل بنك كره لا زب المناسبه
3: السلام عليكم حسابنا وسبقتنا
1: مرحبا عليكم السلام مرحبا مرحبا
4: مرحبا
1: عرب
3: عرب انا الباشر صح سبت لك راسي قل يرسح انت قيرك قل مسا
1: ابدا حنا يعني بشغل لباسه وادوي للرسح وافكاره نظيف طول الحز اللي نار حوالي ادا انت تقسنت تتقسي ارحب يا ارحب ارحب كراس حتى يقبيبا هقدم قدم الهوى الهيبه مسه تمت الشنه مت الشنه واشكالك فوق ان شاء الله تعوت ليك ان شاء الله
3: أشقال سنالة إلا أشقال لا أدام بزحسن.

0: ربت يشقيو صلاه بزحيد بديبو فيها وما فيها
1: فيها وما فيها ما شاء الله تبارك الله
2: هذا عرض الى صلاه بتو احنا ما نتفرر من سلك اندميوتاس لان مش اكلك
0: حاتيب عرباتو بش وهش
1: بش وهش
0: تايوتا ونيسان وهونداي وهندايت كل اشكال لا عربيات
1: يا هونداي وهونداي العربات ما صوت وتبعت ودت لزمن اليوم
2: ابشرك بس سوق الكر استقباب على الكلابك شغل تقباب على ابكا
1: ايوه
2: الى راكبك شغل حر قدام الى سرق والى الماضي يكون الشغل عريو سني يكون
1: ابي
2: انا هي ابشرك بزحامل ودي اللي ما تعمل مصوص بعربات هيك اقول اسلمك
1: بس بس بس ايوه يبا ايوه ابشرك بس ابشر بالخير انا مريكا كم ان لا توده ليك اكبك وثلاث فنات اشكال يعني ديبو تفررك وشقيك من قبي لجاردين من ثلاث يوم ثلاث يوم كم سلقي السوق دي تامر ليك
0: خير لك
1: شغل حشمتو شقي واكب شغل حبنتو الشغل يعني رسحك وتعبك من قبي تنظف وتعرف حقيقه نظف وتعرف
0: أيوة. سنتبع مع هذا سنتبع فخير لك بطل لا ما تلفون صوت هذا وعليكم السلام مرحبا مك صوت اجيتي ذا خير لك بات ازا قل امتاكات اهلا ادي شكل راكب لك
1: ايوه
0: شكل ناي كما قموت عجي
1: مك صوت عجي
0: مك صوت عجي
1: ايوه
0: اها
1: بس هيا هيا
0: الدنيا كنات
1: هيا قصاي مفايدة بو قصاي مفايدة بو رب لسديك هاي برب لسديك
2: ريك حدار
1: ايوه
2: ارى ازا كد بس نازمة
1: نازمة
2: ولا قبينا بابا اقل الا لازم صعبت
1: عليك بابا
2: انا ذا تقول تسجع لك بقول لك تزري بك اي بزح علي الثاني يجي بقول
1: ناس يعني لا تعليت وانا ويد ذم منه لو ات ناس بلا كلي كنت قليت هاي قد عم تجس كم من قبي اي تن حك بس انت تبح بوستون دو ده
2: تن انا ناس اللي ما اللي حز لك
1: ايوه
2: انا انسر ذا دول كوردي تلاك بتليفون عذاب ريكو
1: ايوه
2: بس يلوق هبات شغلات
1: بس يتعلقوا يتعلقوا عرفت دبا كان
2: انت حيسيه
1: حيسكه

0: هشومي أهمني يبل
1: ايوه انا جو ولا تعمتشي ما في جرش بحط لي بي وحقوه
0: وحقه ميتا بل من كي تخجلني
1: كان جو انا نالي بيك الاسئله كوك اللي يبلغ اكم قبي تاشن هيني
0: كسم عني وانت هيني بكفكم تريني اسئلني حقوه الشنة مشكلة تربوني
1: الشنة
0: شنة لكن امان تاكي
1: اوف كبد اتشل ابشركي نجو انا ابان افتيك ودي بلبي اكان عباي بك
0: سمعنا هالشو
1: ايوه
0: الا هجي لا تبلا ليك امان قبت من قبي افو
1: بيلا منك يا نجو افين التهذب ليك ما مشكله تبان ريكي التلف كل اللي تكرهه أمرت لك لكن هيني يا نجو هداي برامج ودق له أنا لكن من حتى حاجة متأكد أنا من اللي بيك مسلفتك 100% متأكد أنا هديك ما إيه فهالي رب دل ها كطيب يا زي لا شن هتشي لو ديك لي لا شن هتشي
0: أبشر مشكلة ربوني لكن أي حاجات قرر هدايتو
1: لا لا فهم كلك ابشرك اي حاجه قرر هدايتو ازا لكن لشان هتش الاولويه اللي هليت ميت مسلكي كلو تقلي في تاي نعفه ولا حز لك قل مي شك على تيت مبوت على القديم مقب سبت تكنيكال كربت مني اقل بس كل الف نعفه
0: سمعنها شومي انت مغا كاي شي قوي يتكرر انا ابر مره فتيكا لكن الحرق رغم من شغل لبي بس كاريه
1: ابشرك اللي بكل كريو يتشاك عليني انا يا نجو كل قدام امرنا وكل عالم تمرني حتى من رش كلام بوتكم من قبلنا حمس سنه تي افكر سو لشان هيك لها بينا كويس
0: مشكله تلفوني البسني ابان لك بقى قلمت لك كانت تنحني بس
1: امان

0: ኧረ ባኖ በስክ በዲሪ ያላን ወላ ሲት ምናማ ጸግልጋይ ተይበኒኒ
1: ሲት ከለዓል በለዲብከ አነ ሲት እንደ ሸቀከ ወንደ አከብከ ኖ ሸግል አምጻት ካረጃ ፈልሳን ዋሂድ
0: አረ ጀለ ጀላሉ ኧረ በስክ ኧረ ባባል በጀባት ኧረ ክምራት ከአይረና በስክ ክልል ፍለ ሀባና በስ አለከለ
1: አነ ምስልከ ገለት አይረና ሰው ወቅት አለዴር ኩሉ ኩሉ አድኖስ ወርከ እስኪ ቴሌፎን ማጽ ያለ ሃሎ አይዋ አይዋ كله تلي تبه ما شاء الله وتبارك الله سني سني طوال حردن ووجهن جبك بس سكمنا فهمت انت
0: وبلا انا بس هبن
1: ورك ورك
0: ارهنا لا يا جماعه الكير ارهر باباك ودق الفرصك حتى نحن نحن تمصني تغير كات ما انفجر نسيت تبل ودقلي املي هاشم سن
2: مرحبا مرحبا شكو ان شاء الله تعودك
0: تعودك ولا ما تعودك ما لينا فرقكو ارى ابشر انت ما حزيك بس لا تحزق هباكات بيلي لكن ذو بي حدار لا اتنسبت هلا قيس لكم انك زك زي تراكب انت مو ديك
2: يا ري ملي اكان ليس انا بديريت بقص دي حقت بقصكو بدي براكه يا قبلنا هنا
0: امساك
2: امساكوا
0: يا سلام يا سلام انا ما بلاك بربي كمان من اري ركبكم من جنبي أورو ملهي يالمنا سمسارة تقيلة عندنا سأنا منو 45,000 بس الشغل قلنا فرر باتوكا بدعتنا ودينا كم كسبنا أكيد مبلسة
2: بس هي بكة بيلك
0: مدبونتو بلاكا مدبونتو
2: كان لما قوما لا تحزي يسلف منو حقوات تبلست أول بشفع عندنا شاكينا مبلسو ديبو
0: أبشر 45,000
2: جرس
0: يا سلام
2: أيوة والله
0: ده الكلام
2: إلا ريكرا حتى انت ما لديش باشر انت
0: لا ودمت لك
2: انا ارفع حمزه لفوديكا
0: يا سلام يا هلا والله
3: حالته انا ما راح اجزت ليك واسك اكل الشهر حمس ما قد اسلف فينا حزيك عليك
4: انا شو اقول لك ابو بيسلف سلمى مثلي فول قلي ووازع من بيلك بيك يا وتكبرك تمامي
3: حالته بس امان قلت هاجه لقيتين لا فول لا تقببكو من بره ما انا ناس تعنت الشفره كو سمعين ليكي اذا بس حجزت ليك ازرت عيني حالتي سعاده
4: قاعد امات حد طلبه بزحت يركب انا وتناناتي انا وسكوت حطبكم اذا بس شافقت اللي فوق دي
3: جيش كباك كباك حالته سعاده انت قداميت انا بس خلطكم سامحيني اذا بلك ليكم من يوم من دمبتكم لشغل بس لينا عارفين بس كنت اقول ايش قيوتو اذا انا وس بلك ليكم حالته ان شغل ندقبك بين حالته سعاده
4: بس اصلناك على كتف ميك نديكون مشكلتك لا كان هنا قدام اتيك ودي ابو ولد دارسد جوارانا حتى مسليت قال وتوزع لي ولا سلفيت تبي له ليك هي قدم امتحنت بتقباك يبرسك هي بك بس بسمتي لي بيت
3: الا حلته كذا كان شغلي تركبيه بهلته كم قليت اقدم لدراسه عباي قابتي لي دحن مسا متك ان شاء الله
4: خلاص
3: خلاص يا
4: حلم
3: مرحبا مرحبا حلته يوم حالته
0: حالتي كونين لا اللي هتوتو
2: تبت
0: هلا هلا مرحبا ملي بس يتراس انا كان بس ضبطي اتمامنا قال كاتب بي مصناكا ها بس اسك فجر بنت هذا بكتابنا اسك فجر الا فجر بس ايوه ملي هذا بايو
2: دباي مش
0: يا جماعه الكير محاله لا تكرينا ورطنا ملي وملي قروش انت يا جماعه معنا عليك الذي بخضار نودينا مشمشه وتلكفه خضار رزبطه
2: ملي انا سلاكا اللي قروش اللي سلفنا زلبون ولا كلا رها وكان جات هنا قروش اللي يركبون
0: ما اللي انت هنا تل حاجة الامبل بابا دابي حتى مساعدته وفائدة رأتك اللي يكون وانا اللي سلادق اللي كان منكوت منكوت اللي سلفكوا
2: بس اذا سبت برات كدي بيت مسامسني لفكرة ذاتنا هيكا تمامي تيلاك كير على بانك لسلاك
0: يا زول وانت ولي بركبتم انت كتيلايت كبب يا اخي وانت مكير رأتك اللي يكون اذا حنيت عدهدنا التائس الا مشكلاتنا قل حل نودي وحل الحزب لك
2: انا حبت لتريني الا انا ريكا كل مدرس الموت يتشل بس
0: ليتو اذا زبط الله
2: كبت طيب متي دي هذا
0: مت كبت انا انت روسكت هاجي
2: لا لا انا دي بتليفوني اي دولان كمل كبتوني
0: انا لا تؤذت هاجي عليكم انا
2: لا كبت يا اخي
0: يا زول يتكبتني يا دوب انا بس حل لبوني

0: عليك هلا نحن بس الا سلادي ولا سر 20 اللي فتيت مثلا فينا عليك هلا بس انا ورط ما قال انت هو هاتبه هاي سردين
1: دي ايوه نجوه اللي وتفقراش بسوق بس انا هلا ورطنا اكل ورطنا ولا بعنا قروش ليك قبر اكل لنا اذا انت نجي بس قلت ايش زينا شبحت اللي بيها شبحت اللي بيه
2: قل لك يا كوني
1: ملي حباب اللي
2: شبحت السبعه بدا أقلكم لخص الجوابات تبيت كوري سبت للتسالون أو للقراء
1: جوابات
2: نايم جوابات نايكم تبس قروه اللي تقول ليكم عدد قرش لكن أنا قلس لفكم يقدر معلش
0: ما جابك أنا عسير هي ستي
2: عسير نسكم ستو
0: نسكم
3: لا إله إلا أنا
0: جواب يا أنت أنت لو ولا تشبحت لبي وقت ما كاكم ببدير أم كاكا بعد هجي تبدلك لا قروش تطهيم لا لا تيالكا حفظتو يا أخي
1: كشيك السوق لما هو تقلب شبحت وبسكت بي لتحلل بلا كليكو إذا إحنا تبيه دقيشنا لجوابه نايكيلي دي إنه ممكن مفاجأة قروش ما قبي قالوا نفتح
0: قروش ما قبي
1: أيوة
0: يا ري انا لا توصل لحق ياكل ودنا نديكو انا لبيت وفرح لكم بوليس ما تصنع حنا تربيت انا اللي بينا ديدا
1: لا بس نيجي
0: قول بالاخير
1: دي ما نبر من
0: الاخير يا جبرت اللي بينا ديدا
1: عرينا طيب
0: عرينا فرحت اللي ديدا انا حمي تيجيس بسم الله

0: እሊት ነብራክ ኬምብል ኬምብል
1: ኦፈይ ከሩ
0: መጥቀር ዲ በለካ መመካቱ ካትቀሩ
1: ኩሉ ኩሉ ተንከሱ ለናይካ
0: ያንተ ሸክ ለንተካ ከከረ አቅርብ ብለከለ ከምባለ ይፈትዩኒ
1: ملي سكاشم وين قرب مكرمنا يعني
0: انت شايف انت راك كيف بلا مجال ورا انا فتي هليكوم بيبي يلا التليفون
1: التليفون ملي زيت كبت بلاك ليست اتي واول زين ورا انا افتح ممكن انا تقروش بس اللي تشلا بس قروش ها قفل لي
0: بلاك ليست كفا
1: قروش بس اللي تشلا نفتح
0: قروش تتبل
1: نن
0: بايو قروش بايو قروش انا لا تو ورا لي كبوليس نيطا بس اللي تشلا
1: يا كشيك السوق الثاني مبلغ روش لطبق ريكه كلتشيك وقلت فهم ممكن تشيك بيا كنفتحه
0: يا ولد كله كله تفتح لك قال لك انا قال له راك فتحك من قبل انا ولا تقجلت كرهله وحريتان سلادي قبا من قبل التقبته هلا قال لي دوخته وانت رفع جاي قدر
1: اي انا بعد يتوكى انا لو شك قدام كذا وكل دقجل كرهله برافع ذات الفم يا يلا ولاد سلام عليكم
2: منيت الشغال لكم ودا معكم مشكلتك من هالليل اقعد مستنيكم ما تدبل لكم مين
0: انا انت هذا هارب هارب انت مشكله انت انت انت انت انت انت تفتحها وانت تحللها حلفت بدير اللي 1000 و2000 يكون مشكله اللي لباسك انا فجارت اثرنا كل بقايره بدله بدله كيس
2: السلف السلوني قدرت من بيه بالها ومن يقلب يميه انا مسلكم كل الشغال
1: مشكله انا مسنا مال هي انا من سنه للشاقل ومسنا بكن حزي لنا احنا من بكاينا الازمنه دان حزلينا بحال انت عليك الا بالباسكر حتى سالون كفات الجسه ولا دايك الاطفال عربه الاشارات كاين تحصب على الكك دائما تجرسمنا تلاك انت عليك الا صابره تبع صبر متبال عليك انت لا ورا فين الليك
2: ها لا لا سلام
0: مال هي مال نفرت انا فرت الليك لا تسلال لا تسلال من ودي
1: شيك اسوق بس اذا لاته ملوك احنا ما قريت اجي نيجي سكبت الهليك ونسرق مرايات بس كبتو كبتو
0: الهليك نفر منو دي
1: كبتو اذا الهليك بنزل مرايات
0: بس
1: ايوه كم دور نفرح
0: هلا مرحبا حبيبنا اخبار معليش بس اسكن جامع قلك بس انت هذه قلك لا تنجمع لينا بس فرصتها بنا سنيت كسنيت التلالي اسك فجر بس بكتها بنا انت هذه اه لا لا فجر لها اسك فجر لها بكتها بنا ايوه كم اللي تتورط نتاعك انت ايتش كيرنا وتفدع ايتك رينا ايوه بس ايوه يبا بس انت بالله وهليت قلنا كل ازبينا فجرها لكن بس بلسات قال قلت لا تشكل لنا بس ايتش كيرنا ويتفادحنا عليك بس ايوه لا سجنكم وراق لي كابوليس لا لا لا لا قبيلني
1: لا
0: يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا
1: يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا
0: يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا
1: يا لا يا لا يا لا يا
0: لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا عليك الا المشكلات اللي نفهمك يعني التي تي الحاله فقلنا انه وراك بوليس بمطعم
1: والله بوليس تشيك يكون تشيك تشيك تشيك تشيك لا اله الا الله
0: مرحبا
1: مرحبا
0: مرحبا

0: ገፎክናይ ኣነ ትረበሽኩም ወእክል እሊ ምን ሻቃልኩም ተሓንገረብኩም ትምግአኩም ጋሰው እንደ
1: ይባህ
0: ጋሰው
1: ይባህ ነጃ ተውስልክ ብለ ሰምዑኒ ኣነ ኩርኦሰት ሓያቼ ስጅናቲ ኣነ ኣንኦ ስጅን ገርሕኒ በስ ዘ ደመኑኒ ወባል ሕኑ ወልኩም ኣነይኮኒ ወልኩም ኣነይኮ ሃሽም
0: ወራትኩ ስሙ ያ كليتنا تلجري متوايده مليانه وكليتنا دمان دمانات نحزلنا بحضر بس من لا افكر
1: تبقى تبليبا انا فرغامي عليك هاشم هاشم هاشم
0: انت فارقنا متكلي احنا لا انت فارقام كلينا هاشم ولي هذا سمعوني اول نفس عميق نسو انتم نفس عميق نسو هذا سمعوني انتم اللي بسطات اللي وراك فاتنا بوليكم فتحكمه
2: لا لا لا فاتحه مي لنا لكن بس قدميكم بالتليفون بينقنا بحد
0: سن فاتنا مي لنا
2: هس انا وراق لي كبوليس
0: هس بلو اللي يعني فتحوه وقنحوه تكبدوا مع الله قنحوه لكم اللي هنا منحوه يعني

0: الحمد لله.
1: كراكم ما
0: ايوه تمام. لبراكم ليت تنظفوا بلعكم صابون افكاركم اندفوا حقوا شكلكم اللي تقبب اقل تامروتو وتبلنا اجل هذا بوليس لوته
2: لوته
3: حتى ثاني كنا يا ماكم صلاه بريد
2: خلاص هذا سمعوني احنا يعني ادير صح وافكاره نظيف خطوط لقدام للبل ولا للطور رمبل هلينا سمعونا عليكم اذا انتم ريم اند يتغيصوا من الا نجات ولا راحوكم منهم دراسه اولاد دراسه يا جماعه الخير
0: اللي بس امانته دي فلقنا وعلوز سنيتهم بالليل
3: يا ري عباي دراسه الله عباي دراسه تو سن درسنا منا لكن الا ما لقيت التكرو يا مهلينا ذوك هنفقر منا تبروا
0: اقلشان
2: اولاد انتم قبوني وبزح تبلوناكم انا لكن ابحوت النت وانسانيه بس هبت عبينا نقولوش كل هذا الحلف اكم تعرف بس
3: كل اللي بكاتبوش
2: الحمد لله بيه اكلوا ومن نول على البديب وما شاء الله وتبارك الله رب العطروتو سامع عليكم لقروش هي ارى يدافع لكم انا نوش شغل الدمنا كنتو ودينكم سبتو فانقح فجر اندش عليكم العلوه حتى تبوا ابلها بدكم تدفعوه انتم شغل صبت قبابكم نوسكم قبابكم واتملا عيب قبابكم امرام عليكم من الا جاريت تكون لهلي درسو وقل فينا نايله كتب لتقديكم لهلا ابو كيسو ولحفظه
3: مرحبا مرحبا
2: مرحبا

0: اسمع عنه محمد.
1: ها
0: الا اثر تري لك الاثر لا اثر قنا
1: سو اثر
0: الا حنتك
1: الا اثر اثر ولا تمثل.
0: ايوه بقى لا داك مغري على ولا تمل
1: ها
0: الا اثرنا شمريبت
1: شمريب.
0: ايوه سمع عني انت عليك اللي كله بهلنا شمريب واللي حلاي حتى سامع من

0: شمبره بكدتو شمبره بكدتو
1: كله من قبه قلبه لي تبلن مالي
2: اها متبلع لكم ده قلبه لي
0: شمبره بكدتو ساحل ذنبينا امبلا اكبراتا يا مام دور دلينا كل قطف انتي تمدامكم سلينا كله لهد قبارة بدي برايا تلاسنينا شمبري بكيدوتو شمبري بكيدوتو رسوب هرديبو ارحيبو مداكي دمنا تبسبكو سبا اولاد كاتي ولاد بقدلاتات انا ردهت فاتي لا تقبى قبي إلا لا تدراك ساحل من تدرين وصل حليب قرادة شمبري بكيدتو شمبري بكيدتو
3: إلا شمبري تقبت هل تتفلى ورقيكو أما سلقب إيما
4: شمبري بأوصافة فنتويت قرم فتيت حاطرات وعقلتها أم علي يساكب ولا لي كل برأسي يتعارف بيلو
3: كيف يساكب يتعارف مامي
4: مراد هلا قلها ولا مراد قلت أتمم كل برأسي يتعارف وهي رأي تأذكاره
3: ألا بس فنديتها خلقته كرا مراد ميدو من مرادك ألا
4: ألا أنا إيدليكو لكن اللي مراد قلت أتمم تهير وبقر ما الدلار آيات تأكانو التبو لول عجيبات تبيلو الله لحلايا من سمعه وتفكرك
3: يما حسب كنت بلو منو قلنا
4: سنة بلو منوك شمبريب كيدا تأروا ولا يرببي أبوي قدام ألبون بل أبوي هيبي هيبي ما تحلل الله بيلا وربي إلا شمبريب أمسولة لما ناقي للدبي
3: يما إلا شمبريب أنا قل رأيه وقلت علي حزليكو مثلك الهير ومثلك للتلي
4: انت ولا تفوق زبدي هيرا روك هلاتا انت تقديره حتى مع لكن بلدي بتحلف قلنا عفايا وقلنا حربات قنا شغلنا لي زوج
5: الا كل اللي تتحلي قدام لهد قباله هلا شمبريب حنا لازم قلنا نركبها هلا قلنا قد امر
6: قدام بكل قطوة برزقات عجبة حتى دول شباب تبل وحرم كرايات تقوي ده لا رأيه هيق ورحوتها منه
5: هنا بحيلة ترودام ابعك اللابام امال صقوبام وبكل قطحرويام هنا حلاي

0: ثم على شمبريب لتبالحلا قلنا وجب قلت عمر قلت المدير هيني دلك هلاكات قرم ولد قلنا توجب لكن دحن بس انتم حقوا ما ركبكوما احنا ما مجوب ركبنا هاتو
1: ايوه دلك بات بس قلكم وجب وحنا ما دحركم ان من قبي الناس لكن قدم لها ولها قلنا ركبها لان
0: الا شمبريب بقرمتات جاقرة ولد علبو التعمر لا بطراتا لا شليلا لا عشرتا ولا مقايسة دول تريت تفكر إبالا قباب حاس لكن كارد هداي ألباني حماما حمامنا هيرار تلبلو
1: مادي الإنسان دي يكون هيرار حقو تحزلاتو بطيارات ببوابير وبعرباتكم تهيرون وديا بس
0: إلا شمبريب لو لكم وفتيها ما يتهلا إقل هداي نتساقم هلا قلنا انتم حقو ما هديكوما حين عاما مجوب ملكناها تقلت أمر
1: إلا قومات لك أبلعنا بس ولات كل إلا بقرمتها وبرزقها تتهدك دي بنا توجب بس
0: مناتا دقوغو دقوغو إبالا قباب حاس لسب السن ترودا موصنو عامتهم لهيبوكم تاي مثلني لكن بتاكتيك ناينا إغل تتعوتت قدرو
1: أبن قدر حان تربن بليكم من هلا افنتو ينتاب ابساركا وبعقالكا ومالكا ملا عربك
0: ابشر ابشر سنتبه شمبري بقولكم تبعد بعلى لباني هنا هيني جلاب قلقلاينا بزح مستحيلات ودي

شمبريب كيدت ترحيب مدرو الشلال شمبريب أوالد مسكب دنوس ومتلال شمبريب كيدت مالد برود أسو شمبريب أوالد دنبوكة تكسسو

0: انتولر وتوده ليكي وام حلاية اللي سامع ليكو
1: يما اوالي بشمبريب ريكوان بشمبريب مثلا اللي عند بيلكو مزاكو لكن بقول وصف كقلي وصف مثلا يا علات يما لا تلياهن من ترقي سن قرونت
0: بي بي بي بي بي شمبريب لا تي علات مثلا كونها تامن تعل الارض كل لبانا وتولى كم سلاك القتي اللي بيلو
1: يما تعلى شمبريب من رأيه وافقت انصبتت
0: كم ما ولا تحور يا تبيلو ابوك بشير رأيه وجنيت جاي فروران دي انتم رأوا بيلو
1: لتفلى ورئيكوها الا الولدة من نامة قرمتا وكف لا تني يكون
2: يما يما انا مثل مساني تشبل لك هدن كم سل قسنا رئيناها
1: كفو مثل كاحتا ما تسألا
2: لحبر اقل شروحي يقدر لقطع كدر مثل ولا سحاقة مدر لأبره هليت مثلي اتبل تلق تبل منك
0: الله رب الأسنين نات ملائكة تبيلو اقلال رأوا مسلالة قاسة نعمة الدنيا بس
1: منصور حوية انت لانك ربول هليتو تأمرو

0: أعوذ بالله.
1: لا بارات.
0: شو كان يهليتا؟
2: شمبريب كيداتو شمبريب كيداتو باركال عالو اتعاتو قندل هالباكا تلا اللهم كيانتاتو شمبريب كيداتو عن سباتات لمعادي لتكبو تعب علت شيام لسبا سمادي تياب لمرو مروتي كونك كي مواديت شمبريب كيداتو شمبريب

0: عمنا عامر حنا وانتم فين نتفاهم اللي قدم اللي جرى بكلتو حنا الا شمريب من تهيبونا للا تحزوا مودكم ها والنا مبلي هاي هالدبيله حنا وانتم حتى حنا مولاد وقرب نزيد
1: متى بنت دقمة انت الهجياكا
0: والنا اقلافته دقينا كل اقلحزه مراتكم ودؤكم ذهب من تحزب كوالي قروش من تحزب عملات قالي
1: ها دهنتو دهنتو انت انا مال الحيسون صبت هلو لبلا صوتك بشير وبشير
2: اها
1: نعند بلا صوتهم اللوم سب
2: سن بلس ديبهم الا ولد سنيا ميت هيبت بهبو كانت اتليت ربعتات مرباتا قدبو دحن من تحدد مودايكم سكبو تحيسنا من تبلو شت قل شمبريب قربو
1: قسم عنك ما
0: اها
1: قولي وقول كلنا اللو للا سمعكاتو اذا انت متبل
0: اللي قول اللحق وحجير وقت التعسك اللي تبدلتو يوم رمقكم اللينا فجير لكن انتم قد ترمقوناتو دحن
1: دحن تنتا دي دحن
3: شمبريب ادوان ركبو عبيلو وندعر رقبارا دي
4: تادي حتى قابته اللي اتبيلو ونعيه قباتا لكن زوبو طعمتو امساكو
3: انا دي لانا في الشكم قلت ودين اللي منصور واللي وانا جات ولا اتشقلق لرو قاي سامتو مامي
4: بكيتا ايه ماندي شمبريب حتى قابته اللي ولا باتاتوكم مدوم سمتاق اربو منقبي ايه تتراغلو وباهم سم مسرفون قبو
5: وليلو يا وليلا ليلو وليلو يا وليلا ليلو
6: انت شعر

0: أنا بناير أي إلا شمبريب مايتت اللي مايتت من يتهلك بروسة معنا لأنسنا يلعت شمبر عليه ها؟ إقل الناس بعد تعلت إنه إقل لك أطلق النقطة لبنا
1: كل رأسه قلت يموت على باني إلا نعمت ونعمت هيني اتدينا قد تبرد هلق له
0: لفناني سمعك هو لبابو رأي سيرا البعل أيوة تنقبات واسمره اللي يتبهلون
1: أنا نوصل الحلاي ما تفهمها بقلي يا أخي محلاي توتو نيقرت مسلكة؟
0: ولنا بسببات عيانة قدامنا كل لبا الشاقلة شمبريب ندير إينا ويملكنا عرفي ليه؟

0: قلالة طالة حايز قبي وحاطر قوي تاجن حتاكو كد قبت مساتر يكتر رسنيتو قلما كي لواتن
1: شمبريب كبارا ساترا لما اللي هاما كلهم هلو متلاكين كبارا ساترا دلالو سالنا كبارا لبيا بيلا
2: برقب بكيتا شمبريب ملائكتا بل عريبة أنا لاتا شمو إندا قرمت التل مدر شنن تبلي اللي إساكو
1: أنا هي الأسفار لأنتا أجل هلو بلو من هلا وطابيك كل لرأس سنيتي رب بعر رقبة نجات ولا جو منصور بتاك كرو قبي أبع المشير قال أكبر شمبريب مدلة أنا بس مر رشاك الله نجقبه
3: شمبريب أوالد مكايدة دلوي وحيدي كار أبقن الديد دروي حياتي كار أنشلشل دروي هرمادي كار أولهم محلوي شفتاي كار أبساسات كروي هتا من تهلي سن شموي هتا من يتهلي لهدف نحروي أديكاي

0: عوتن آینا شمبریب لمن باردت قدم تدبردت سرقو وكل بركت انا لونجوي لما كايدو كوي اتمقاوح ودول امسوي من تتقبل عجاق السوي
1: اديكم هبو اروحتكم اقل تكسبو يوم اكر عمركم تو امعلكم تمت

0: إلى تحتي.
1: أي تعوتتن تقادل حرنتي إرترا صورة إرترا غاب حد ودبن العري أي تصورني بزبل مرقاتي نحركة أبي بوتات كعما ملسيها إلى تعدى بزمالت بشان جاعتميت نسان حمشان خونا اللوم هلدي مخنعتو تقادل حرنتي إرترا درو أربعة عامتنا يكالستو مكروني روح حركة غاولا قدمي وحمسان شو منتن تجمر بدخونا تعتابوش تقابل أتازنا برا دي حيرا يبتبرتاو قلس بأكال كسات فوسينا شعوب نيو بعل كارورا غيروم سحل كأدخولو كم عينت ناي حدقا قاتيمو مالاتيو إرمياس سولومون كابيت مرتي بحت مسكرم إرمياس بتعمل هر لكا أزيخا يخا تدالي خامس يخا زلخا حجون كمز ناي قداموت مدستاتكا تبوق عدلي خمنيلكا إرمياس زي أمرجع كاب مسرتي إرترا ني إرتراوين زخوانا منيو ها ولد اب ولد

السادة والسيدات، أينما كنتم من تلفزيون دولة التريترية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أرافقكم فيها أنا عبد الله محمد علي والمستهل بأهم العناوين. الاحتفال بالذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة ينظم على مستوى الوطن. وزارة التعليم تؤكد تكثيف الجهود لرفع جودة التعليم. سيمينار للليترين في المهجر حول أوضاع البلاد. برلمان مشترك لكونفدرالية دول الساحل يرى النور في نيام نيجيريا. مدير الاستخبارات الأمريكية يزور موسكو. الصين والهند تتفقان على مواصلة السعي لتسوية الشام. إلى التفاصيل. أعلن مفوض الثقافة والرياضة السفير الزمد تخلى أن الاستعدادات اكتملت لتنظيم الاحتفال باليوبيل الذهبي للذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة على المستوى الوطني خلال الفترة من 17 إلى 20 من سبتمبر تحت شعار ذكرى خالدة ومسيرة متجددة في بناء الوطن. أوضح السفير زمد الوكالة الأنباء أن الاحتفال يهدف إلى توثيق تاريخ وتطور مدرسة الثورة ونقل إرثها إلى الأجيال المقبلة وإبراز تجربة التعليم التابعة للجبهة الشعبية لتحرير إريتريا القائمة على الربط بين الفكر والممارسة والعدالة الاجتماعية واعتماد نهج أصيل يراعي تنوع المجتمع الإريتري إلى جانب توفير أرضية لتعزيز إسهامات المواطنين الإريتريين المقيمين في الخارج. وأشار إلى أن برنامج الاحتفال الذي ينظم داخل البلاد وخارجها يتضمن معارض للصور والمقتنيات وحفلات موسيقية وندوات ومنافسات رياضية وسيمينارات موسعة، مبينا أن الفعاليات الرسمية ستقام في العاصمة أسمرة مع تنظيم برامج مماثلة في مختلف أقاليم البلاد. وتفتتح في 17 من سبتمبر بقاعة إدارة الإقليم الأوسط فعالية للصور والمقتنيات تستمر لمدة أسبوع وتكون مفتوحة أمام الجمهور. وفي 18 من سبتمبر يقام حفل موسيقي في الشوارع الرئيسية لأسمرة يتضمن كرنفالا ثقافيا بمشاركة 13 مديرية. وفي 19 من سبتمبر تنظم في أرضية المعارض الإكسبو ندوات تتناول دور إرث مدرسة الثورة في تعزيز الوطنية ودور التعليم في بناء الوطن إلى جانب تقديم برنامج ثقافي في سينما روما. وفي 20 من سبتمبر تختتم الفعاليات بإقامة سيمينار موسع وبرنامج ختامي في فندق أسمرة بالاس. يذكر أن احتفالات الذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة سبق أن أقيم في عدد من الدول من بينها كندا والسويد. أكدت وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد أن الجهود الرامية إلى رفع جودة الخدمات التعليمية وضمان عدالة انتشارها ستتواصل بوتيرة أكبر بما يسهم في تطوير العملية التعليمية.

تعزيز مخرجاتها. جاء ذلك خلال تقييم تنفيذ خطط فروع الوزارات في الأقاليم خلال العام الدراسي 2025-2026 الذي عقد يومي 24 والسادس والعشرين من أغسطس بحضور وزير الحكومات المحلية السفير عبد الله موسى وعدد من المسؤولين في قاعة المكتب المركزي لوزارة التعليم. أوضحت الدكتورة حليمة أن الاجتماع يهدف إلى إجراء تقييم معمق للأنشطة التي نفذت في الأقاليم الست ومدرسة وارساي كالو بهدف الحفاظ على نقاط القوة ومعالجة أوجه القصور وتعزيز جودة الخدمات التعليمية. وأشارت إلى أن تطوير التعليم يعتمد على دور وسهام مختلف الشركاء لا سيما وزارة الحكومات المحلية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على توسيع نطاق الخدمات التعليمية كما ونوعا بدءا من مرحلة التمهيد وحتى المرحلة الثانوية، داعية إلى تقديم آراء ومقترحات بناءة تسهم في تحسين العملية التعليمية. من جانبهم قدم مسؤولو فروع الوزارة في الأقاليم تقارير مدعومة بالأرقام حول البرامج المنفذة لتحسين جودة التعليم وضمان عدم وجود طلاب يتجاوزون مرحلة التعليم الأساسي دون إتمامها، إلى جانب برامج تدريب المعلمين الجدد وذوي الخبرات والأنشطة الإشرافية التي نفذت خلال العام الدراسي. وعقب النقاش شدد المشاركون على أهمية تعزيز خدمات التعليم التمهيدي والتعليم باللغة الأم ومواصلة الجهود الرامية لتطويرهما. وفي كلمته دعا وزير الحكومات المحلية السفير عبد الله موسى المعلمين إلى الاطلاع بمسؤولياتهم التاريخية في تطوير التعليم النوعي، كما حث الآباء على المشاركة الفاعلة في دعم وتعزيز عملية التعليم والتعلم. نظمت في سويسرا والنمسا خلال الفترة من 16 إلى 23 من أغسطس سيمينارات تناولت الأوضاع الراهنة والتطورات الإقليمية والدولية بمشاركة مسؤول الشؤون العامة والمجتمعية في سويسرا والقنصل العام في فرانكفورت بألمانيا إلى جانب مسؤول الشؤون العامة والمجتمعية في ألمانيا. في الندوات التي عقدها مسؤول الشؤون العامة والمجتمعية في سويسرا السيد إسماعيل محمد نور مع المواطنين المقيمين في مناطق تسوغ وتشفيتس وشافرهوزن وسانت جالن، أوضح أن الحكومة الإيطالية تتابع عن كثب التطورات الجارية في منطقة القرن الأفريقي وتعمل بالتعاون مع الأطراف الساعية إلى السلام لتفادي المخاطر المحتملة. وأشار إلى أن الحكومة بالتوازي مع برامج الأمن الوطني تعمل على ترجمة مبادئ العدالة الاجتماعية إلى واقع وتعزيز التنمية المستدامة. وأكد أن الشعب الإيطالي بفضل تعزيز وحدته وتماسكه وصل إلى مستوى متقدم من الثبات والثقة، داعيا الإيطاليين المقيمين في سويسرا إلى رفع مستوى وعيهم وتعزيز مساهماتهم في مختلف البرامج الوطنية. من جانبه دعا مسؤول اللجنة الوطنية في سويسرا السيد محرتاب مالك إلى تعزيز التنظيمات المجتمعية وتكثيف الجهود الرامية إلى رعاية الشباب والأطفال وتنمية قدراتهم، مشددا بصورة خاصة على أهمية توسيع الأنشطة المتعلقة بمدارس تعليم اللغة الأم. وطرح المشاركون عدد من المقترحات من بينها إعداد منهج دراسي من قبل وزارة التعليم لاستخدامه في مدارس تعليم اللغة الأم خارج البلاد، وتوفير تدريب متواصل لمسؤولي التنظيمات وتنظيم زيارات دورية إلى داخل البلاد بمشاركة الشباب والأطفال، إلى جانب مقترحات أخرى. وفي سياق متصل قدم القنصل العام في فرانكفورت بألمانيا السيد كبرى أبتخست ومسؤول الشؤون العامة والمجتمعية في ألمانيا السيد طعام هايلي إحاطة موسعة للإيطاليين المقيمين في فيينا حول الأوضاع الراهنة في البلاد في ضوء التطورات الإقليمية والدولية وأهمية تعزيز التنظيمات والمهام المرحلية المجتمعية. كما تم خلال اللقاء توضيح الجهود المبذولة والتقدم المحرز لضمان تقديم خدمات قنصلية منظمة وفعالة. ينفذ سكان مدينة بارنتو برامج للتشجير بهدف تعزيز القطاع النباتي وحماية الموارد الطبيعية في المدينة ومحيطها، وذلك من خلال تنظيم أنفسهم في مجموعات والمشاركة في أنشطة زراعة الأشجار. أوضح مسؤول هيئة الغابات والحياة البرية في مديرية بارنتو سيد محري يوهنس أن حملة الطلاب التنموية أسهمت في تنفيذ أعمال واسعة في جبل ألشي ومحيطه، شملت إنشاء نحو 49 ألف متر مكعب من الحواجز الترابية إلى جانب إنشاء 1600 متر مكعب من المدرجات وحفر أكثر من 98 ألف حفرة. وأشار إلى

إنه كان من المزمع خلال موسم الأمطار الحالي زراعة 108,000 شتلة في المديرية بمشاركة السكان والموظفين الحكوميين وقوات الدفاع وشركاء آخرون، إلا أن تأخر هطول الأمطار أدى حتى الآن إلى زراعة نحو 32,000 شتلة فقط، ودعا إلى تعزيز مشاركة جميع فئات المجتمع في برامج التشجير وحماية الأشجار بما يسهم في مواجهة آثار التغير المناخي. من جانبه أكد المواطنون إدراكهم لأهمية الأشجار في الحد من آثار التغير المناخي والحفاظ على التنوع البيولوجي، مشددين على ضرورة تعزيز التنظيم والتعاون المجتمعي. السادة والسيدات إلى فاصل ومن ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. افتتح برلمان كونفدرالية دول الساحل الرسمية في نيامي بالنيجر من 45 نائبا بواقع 15 ممثلا عن كل من النيجر ومالي وبوركينا فاسو، ويمثل إنشاء البرلمان خطوة مهمة في استكمال البناء المؤسسي لكونفدرالية دول الساحل التي أعلن تأسيسها في يوليو 2024 بعد إنشاء مجلس رؤساء الدول ومجلس الوزراء لتضاف إليهما مؤسسة مشتركة مهمتها حمل تطلعات شعوب الدول الثلاثة والمساهمة في تعزيز التكامل بينها. كما تراهن الدول الثلاثة على المؤسسة الجديدة لتطوير ما وصف بالدبلوماسية البرلمانية الكونفدرالية وتعزيز التنسيق بين الدول الثلاثة في المحاور الرئيسية للمشروع الكونفدرالي. قال الكرملين أن جون راتكليف مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA أجرى محادثات مع مسؤولي المخابرات الروسية خلال زيارة لموسكو، لكنه لم يلتقي بالرئيس فلاديمير بوتين في رحلة وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها شبه روتينية. أوضح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين أن بوتين اطلع على نتائج الزيارة التي جرت وجاءت في وقت تتواصل فيه الحرب في أوكرانيا وتتعثر الجهود الرامية إلى التوصل إلى سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران. اتفقت الصين والهند على مواصلة الحوار والسعي إلى تسوية عدالة ومعقولة ومقبولة للطرفين لقضية الحدود بينهما، وذلك عقب محادثات جرت في بكين بين كبار دبلوماسي البلدين. وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان أن وزير الخارجية الصيني وانغ يي ومستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال أجريا مناقشات شاملة متعمقة ودية وصريحة عن الشؤون الحدودية والعلاقات الثنائية. وقال وانغ أن العلاقات بين الصين والهند لم تعد ذات أهمية ثنائية فحسب، بل أصبحت ذات أهمية عالمية واستراتيجية، مضيفا أن الجارتين يجب أن تعززا التواصل وتحدا من خلافاتهما. تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض إجراءات تجارية إضافية على كندا ردا على إعلان أوتاوا رسوم مضادة على منتجات أمريكية في خطوة تهدد بتوسيع المواجهة التجارية بين البلدين. ونقلت وكالة بلومبرغ عن مسؤول في البيت الأبيض أن الخيارات التي تناقشها الإدارة تشمل رفع الرسوم الجمركية واتخاذ تدابير تجارية أخرى. وقال المسؤول أن ردا أمريكيا على الإجراءات الكندية كان متوقعا من دون تحديد طبيعة الرد المحتمل أو موعد إعلانه. سادة وسيدات، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. الاحتفال بالذكرى 50 لعيد الثورة. وزارة التعليم تؤكد تكثيف الجهود لرفع جودة التعليم. في منار للاتوين في المهجر حول أوضاع البلاد. برلمان المشترك لكونفدرالية دول الساحل يرى النور في نيامي النيجيرية. مدير الاستخبارات الأمريكية يزور موسكو.
واشنطن تدرس رسوما جديدة ردا على كندا. حتى جديد اللغة تقبلوا أجمل التحيات وأطيب المنى مني ومن الفريق العامل، وفي أمان الله.